موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دوبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، أنت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم بيا دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارعين، نقدر نخش ونحلها إن شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا أنتوا شنو دوركم قاعدين تقوم بيا؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على صلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقرة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه ناس على صلح ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده شنو؟
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل.
2: يعني تسوي كيف؟ هل خطوتوا استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: عندنا طوية كده لن الإليفير الناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي يعني مثلا، بعدين الحراثة كلها كمان، بعدين نكلموا ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كان يخرفوا فيها ده، طبعا حاسس عندهم عادات كده مكان اللي البقر يخرفوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده. أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خرفوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى ديار، خلاص ما بمشوا بقطعوا، ها بمشوا بقطعوا ده بقى مشكلة. يعني لما كان نخرفوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده، بس اللي يبقى مشكلة كده ده واحد. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرفة يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيع. لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده، محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا المطقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي ومن في نهاية من جاي كده يمشي لعندي يدخل سطر أفريقيا. هم انقضوا من قصد كده من جهة بكان كبو بكان الزريبة ده ولعندي ناكسي بيمر بقى أربعة كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر أو اثنين ونص أو ثلاثة ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكلة لسا وقعد ما بين الأنهارات ولا شون ده لقوتوا ليه حلول ولا ليس؟
3: لا مازالنا دهابة مستمرين هنا
2: قديم في الوساطة.
3: أي كده دهابة
2: سيد المطير؟
1: نعم سي يعني في عنا أولا العمل النبدو ده الدفاع عن المشكلة والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست. أول لا في كلمة أنا لقول أنا قلت كل ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء، يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقص شيء. أما في سنة الفضة بعدين في بودو و
2: بيبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان في دا انتو بتقدر تحلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص قبلو وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب دي فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزا تقول جلسنا معهم يعني تيميريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه الفيلاج كومبلي ما شبه ده كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلوا مشاكل نعم كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كل سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسه نام شوفه كان جامعنا ده شارع نام جامعنا نادم يجي يارو بتفوق قال نادم وتر ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: ودا انا وسيه وايك على البريزيدنت الريف المارشال قال الاول ثاني مية ده يبدا بشنو بيل كري شارع وكيف انا في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان اتنين اندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت واي ده بغار وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر كما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كلا شيء دا فترة سنة أن اليوم بس الشيء شبتا فيني دا يوم واي ما شبتا كذا المرء البس صدومي جل كده يوم واي كما شبتا حرط فوق نادنا شبت الفيلاج شبت الكانتون جا هيدر مانا ولكن ناس شافوا شبت الكانتون دا نادن كي يقول له هاي كل ما في ما يسمو كلامه حرطوا بقولهم بس يصبري سنة ما لا
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شبت الكانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ناس حرطوا ما تكلم دا مالا قال قال مر حلال هيني دا كادراس رماشا بورني كومبلي وتشكمالي ناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري دا من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبارات انا قالوا لنا قال شنو قال اندينا شاري دا مرحل ستة دوبا كي بروفاس انا دوبا اندا مرحل ستة دا اكوما يعرفا وستة دا اصل كبير مروي سادينا دا واناس انا كاداتر السادو دا امان دا يعني كي كيف ما انتو يكرام لي حكومة ولا ما انتو يكرام لي شيف دي كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امان بس ارضية دا نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو صوتوا جهودكم وان شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدروا نمشوا للناس انا الكادستر نقدروا نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطة وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوه ده اهلنا الرعاة والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا محل المرحل ده بس اول شيء ما قاعد يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر خلاص ده خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده
2: إذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسووا؟
3: لا لا إلا يقوموا يشد هلو إذا كان علم كان ما أنا استعجل ده مشكلة تبقى حاليا ده كده أنا استعجل أمس كده وقت ما سميت الجماعة قالوا الدرب ده إننا كم وكم سنة نينا قاعدين نمرق بيها وحس يسكروا ده إلا نسبب المشكلة شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وداك من يقول الدرب الأول اللي تشيله ما خلاص أنت جيد وداخل وسيله زرع قاعده يبقى شنو ما اللي مشكله قبل انا ما انا قبل ده بس دربنا نشيله انا شفته كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بيك كلمته قال لي شيل انا اشتري دول امشي فوق من المطاير دول بعد ما ده قبل ما شيل الدلجي اللي فش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابورت ده سوي ماما المطاير دول وتالو الجوني نمشي رابورت نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد المطاير من خلال خدمتكم لقيت تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قدي مشو خدمكم
1: المساعدة الأخيرة ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر انتانا موسادا وقت انا سافرنا كو اس كو اس كو اس ده فكان انتانا موسادا قال اساس ماشين فوق كثير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكم في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا ماشين كو ميرا كل من بس حركوا كان ماشين فين تيميري ده هم بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هنا ماشين في لارماني وفي لارماني داكل صدر مشل كده داكل شلنا اورد ميشو في جوفرنور تيربو انتنا اورد ميشو انا قامنا ماشينا داكل هم بس انتنا مساعده ماشين شفنا فكر درب ده مسدد زي الاسد بس انا توالي شلنا شب ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس ادر بس دوالي ماشينا ابي 400 متر ده وصلنا في بار da fakena adra adra wasoyna peinture foga wonal da karamo ya aliyom gaidin foga
2: hal ani antu tushufu al khilafat al bitabqa antu dorku al antu gaidin tadakhulu foga behini behini da yani ga bijib resulta
1: inshallah anna daiman indina proces verbal ana o rapport ana daiman indina o proces verbal da yani awwal ga ni kalim da al musadat al kalam na foga da yani indina coordinateur ana principal al gaidin finja mena indina césar père et cadre de diallo وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانة ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: تدوروا درجات الناريه مش الموت ولا ارتوك ذاتها كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرقه في اي مكان كل مشكله في دار رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجو ده بلغوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لنا المشاكل ما عادي لا هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتجوا في بكن
3: لا لا نروح في اي فريق هنا كده عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني باو ما بكون مشيت كوتري
2: اي مثل ده ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم بكن قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكن في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغط عليهم كده يعني بدروا الفزه يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيره وينشن الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي انا كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي انا بيدنا كوا انا سي انا غرينا ولكن الميدياتير انا كلنا كي ميدياتير ما لا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رمي قلبهم لا ما في ناس اكارن كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم اديلك تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نايسو تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو نرجو الى تايس سلمي الحقيقيه يعني ما لا انا كثير غني شو من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول القران كده ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلم ديار في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسمعوك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين انينا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كتير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي كوندو ده كل عندي مشكله انا ادرب ما ادرب ثم ثاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ما ادري ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
2: مخرف
3: المخرب ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنمون دو ناس انا كان تنم بيكون مشي حرت بتفي في مكان والمكان ده حكومه في فانا منذ يعني طق وقت ده ايوه وهم جو مشي حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كتير انه في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب انا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوه ده يصل لكل المسؤولين اللي قاعدين بسمعونا والمواطنين خاصه الرعاة والمزارعين اللي قاعدين عايزين بسمعونا ونلقوا حلول والوساطه الميدياسيون يقوموا بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد اهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل ادم يحيى بنيه في الهندسه الاذاعيه ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زادونا ما دوبا

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين والمستمعات الكرام مع أينما كنتم. أسعد الله سباكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين والمستمعات ترقدتوا عافية إلى ليش انحلكم من تقل الجلد الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ما قدنا أحسن فترة مع زميلي نجلي مع أبي طبان بلغة الفرنسية يلا باريس قال لكم ما سبب بونجور. هل أنا الوقت تمام وساعة دقت عشان نجي ونشيل الأخيادة 75 دقيقة في لب العيلة 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات تسمعوا منواتنا الغنائية البلاغات العادية والرسمية تسمعوا الدعايات الساعة 7:15 دقيقة تسمعوا نشرة الأخبار. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 وكذا نقول لكم مع السلامة. في مدة دي الفرقة اللي تقدمكم فرقة البابايرو مكونة حاليا تشوبي جابرييل مونبيتي أموا ولا وقايت معكم لغاية الساعة 3 أوكلوك. كل البرنامج ده قادم بتلقوا في تهت إشرافة بابا بعد ميسا يكو كالكال وحاليا مقايت معنا في المراقبة كمان بابا قايس تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بي إغري كلا ديفيران سلوم إغالا لومان بيرسون عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. بعد الفاصل الغنائي كمان نجي ونبدأ بلاغتنا العادية والرسمية. جوبي يلا صباح الخير عاصمة شمينة. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. صباح الخير أيضا لكل سكان هنا حلة اللصدة حلة بلامة هارونة آديم ده في كانتون أفروك نقول لكم صباح الخير. أيضا نقول صباح الخير كمان هناك لزارة بشارة المروه بوسوة نزارة بالتنبورو مرزين أنين جينا هناك من اللصدة إن شاء الله. وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور لغايد وكنا كان تم كمان نقول لكم مع السلامة. شوك بي نمشي ونسمع الفاصل الغنائي.

0: هاي تالي هاي تالي كثير من المستمعين قاعدين بسمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. مستمعين هناك أنا بكرة نقول صباح الخير هناك للأخ آدم علي هارون. آدم علي هارون والد زياد هناك من بكرة. وبدون ما ننسى كذلك بابا عبد الله الحسين كذلك ببكرة وكل أسرة الحسينة الحاليان قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شكري نوقف الأغنية ونجي نبدأ بلاغتنا اليوم فجر. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله إبهر دائن دنقا في كركي تكرة سكسيون 3 إلو 20 لو 4 والسيد محمد يوسف دائن دنقا في كركي أمسينين سكسيون 1 إلو 94 لو 1 خلي يبمشوا بأوراقهم في الإدارة هنت الكدسر لأن البلاغ ده يعتبر كونفوكاسيون بلاغ نوادار. محمد يوسف قايد في كاركي جوجي إساجيري بيفتش كمان أخوه استخير منا عثمان يوسف عمره تقريبا 22 سنة. الرجل ده كان مرك من بيت الأسرة من يوم الجمعة الفات حاليا الجمعة ده عند دورة وهو شيء مرضان أخليا لابس ليا واحدة جلابية خبشة وعند كذلك جنزير مربط في رجلينا وهما يداوس مرض ده ورايق بس لكن ما تقولوا من أي نادي ملكان لقيا أو ختم آية كمان خلي بنادي في الأرخام النتيرة عليكم ده 65-00-24-79 أو 63-21-77-91. الله يا جماعة نكرر محمد يوسف في قج ساجيري يفتش أخص خير منا عثمان يوسف عمره 22 سنة مرك من البيت الأسرة من يوم الجمعة الفات حتى حاليا عند أسبوع ما بعرف بكانه اللقائد فوقه وهو مردان أخليا يعني راسه ما عديل لابس ليا جلابية خبشة وعند سروال هنا سيرفيتما ورجلين الواحد ده مربط عند فوق الجنزير مطلوب من أي نادي ملكان شاف خلي بنادي أهل ده في الأرخام النترية لكم 65-00-24-79 أو 63-21-79-91. الله يجمع دايما ما لا بلاخات مدام زارة بشارة المعروفة باسمنا زارة بالتنبورو موسى سيد الشيخ بشارة سيد أب نسيب سيد رمات سيد يونس سيد هادم سيد بركة بشارة إبراهيم بشارة سيد بشارة عبد الرحمن بشارة عمر حسن بشارة محمد عمر بشارة محمد بشارة رمات بشارة سيف الدين أب نسيب حسيني يونس وغرغو آدم رمات آدم سالي آدم أجيت بشارة توم بشارة جدة آدم حارونة آدم جيمي آدم إجيل إيسا هارونا إيسا آدم توم حسنة رمات أحمد توم حسنة جدة إبراهيم حسنة قجة حسنة محمد جدة بلاما هارونا آدم توم جدة هارونا توم تاها جدة بركة عبد الله بلاما محمد الدي محمد مكايلة الدي رمات محمد عبد الله أبقاسي حسيبي آدم الغوني آدم الغوني أبو أبكر النديف آدم أبو حواء أبكر بلاما عمر أبكر بلاما شكو وكل الأهل بدون انفراز الكبير والصخير القادين هناك في اللصدة ما فقدوا أي نادم ولبلاما أبو خاري وزوجته عثمان خرسة وخرسة أخي أجد جرس محمد الإمام هيسيني معلم موسى أبكاكا عبد الله الجد مؤمن قنبويا محمد الرئيس مريم خديجة هيسيني جبرين هيسين فكي هيسين دهي عمر حج عمر خديجة بوارة حواء محمد بلاما محمد توم أبكر آدم صالح أبشورة أبشارة الجتة آدم قنبو أبكر الحجة أبكر خميسة هارون جيمي بكري وكل الشباب حنا منجلقي الجتة حسن وكل الشباب حنا كركم بنسيت عمر سيد الرئيس عبد الرحمن زارة بيت قمر وكل بناتها في أمود السجرة آدم خالة ويريل وكل شبابه دنا شين الشيخ عمر أبا أمينة موسى بلاما جبرين دقومة أحمد أبيا جرما الرئيس أمينة حجي هارون حبيبة وكل الشباب شبتها في حشاب أمبريا ألي مومن الحاج مومن هارون بشارة أبا موسى حسن موسى جبرين حسن حامد أمر جبرين آدم جدة هارون محمد ولد الرئيس مالو جبرين إدريس ديناء فكي ديناء حسيني دينا معلم دينا بلام علي يونس أبكر أخونا مؤمن فكي عبد الكريم فكي موسى محمد أبا عبد الرحمن سيد محمد كاكا محمد بلام حسن بلاما حسن آدم سيد عبد الرحمن سيد بني سيد آدم محمد آدم بشارة عبد الله بشارة محمد رمات عبد الرحمن صالح إدريس محمد حواء صالح سلمى إدريس شيني رمات الجد بيت نانا بشارة الجد بلاما حامد جرمة علي أبكر عائشة إدريس وكل الشباب حنا إفني الشيخ محمد حسن محمد ساكن محمد توم الجد توم حج فاطمة خديجة هارون وكل الشباب حنا الشيقيك بلامة آدم هارون والسوق موسى أبا ولكل الأهل البرة والداخل وكل الجيران والحلال المجاورة بدون تفقد عشان بحضروا في عروس هنا ولدهم السيد يبقى عروس هنا ولدهم موسى ده عروس حقه يعني يبقى يوم السبت يوم السبت ولا عزومة كمان يعني بيسوى يوم الأحد العزومة يوم الأحد ده في اللسدة عروس هنا الحاج موسى أيوة ولدهم ده اسمه الحاج موسى العروس يكون يوم السبت ولا عزومة كمان تكون يوم الأحد في اللسدة هلة بلامة هارون آدم ده في كانتون أفريقا والدعوة كمان أما نمشي في مكانة الفن الساعة 7:12 دقيقة
1: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأويل وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي يتشات داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرة الأخبار أسداء صباحية انت اليوم مع أستاذ بكر حسن أبو خيري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور السمي لعبد الحادي محمد صالح بابير، وصباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 5 ذو الهجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. من الأمانة وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أعمال الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحفيين. القائمة النهائية في الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشاربة قرمي أعلنوها أمس. الأميتنا جامعة جمعنا البروفيسور محمد صالح دوسة هكار فتح أعمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين وإليكم على أنباب التفاصيل. ما نبدو بالملف هنا الإزاء الوطنية بخص السنة الثانية لولاية هنت الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي جنو. الملف ده قاعد بتابي، واليوم بيكلم في التوئية هنت الموارد من أجل مولان المشاري هنت التضامن ومساعدات هنت الدؤفة. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في وقت درجانا رئيس جمهورية تشاد المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في سنة 2024، وأكد بنيته عشان ينتي المجال والأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في زمن قايد يتوصف فوق الفقر والأزمة الغذائية، بالإضافة للعدد الكبير حنا تدفق اللاجئين السودانيين في تشاد. كبير الدولة أنت الأولوية أيضا للتضامن ومساعدة الضعفاء ده في خلال الفترة الهجات فوق. الإنجازات دي انقسمت سنة بسنة لعشان يبنوا دولة متضامنة ويطبقوا المؤهدات القطاع للشعب. في ده حملة كبيرة هموزعان الماكولات للمواطنين وبأوامر رئاسية، وده لعشان يقووا الجانب حن الدعم الاجتماعي ويساعدوا الأسر المحتاجة بالزيادة. الحملة هنت الوزعين دي بدوا في نجمينا وولايات آخرة كثيرة تشادية، كلهم كي استفادوا من المساعدات، وأيضا الناس الكبار في السن كلوا لقوا الدعم، بالإضافة للضحايا حن الفيضانات والأمن الغذائي. برنامج اجتماعي واقتصادي كان خطوم من ضمنهم أنتين الديون الدقاقة للأوين والشباب الضحايا لعشان يحسنوا من ظروفهم المالية. وبما يخص السلام والأمن وحماية اللاجئين السودانيين الجوفي تشاد تحت قيادة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، تشاد قدرت طبقت حسن الضيافة للمواطنين السودانيين الفروا من الحرب الأهلية في بلدهم. ومن سنة 2023 مئات الآلاف اللاجئين السودانيين بالإضافة للناس الأعيدين أي القبلوا من التشاديين قدروا استقبلهم في صباح البلد، خصوصا في ولاية وداي وولاية وادي فرة وولاية سلة. شندا من خلال السنار أي اللجنة الوطنية لأجل الاستقبال ودمج اللاجئين، وبدعم من الHCR وشركاء دوليين آخرين قدروا ساعدوا اللاجئين والآيدين. والحكومة التشادية قيد تواصل في أسسان المقيمات للاجئين عشان يستقبلون فوقها، ويسمح للحكومة عشان تعرف بسهولة للأماكن حن اللاجئين، وأيضا قيدين يقووا المرافقة الإنسانية وينسقوا الجانب الأمني وحماية المواطنين. وفي شهر مارس 2026 كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أكد بالمعاهدات القطعتها الحكومة التشادية عشان ترافق الصليب الأحمر التشادي في المهمة القايد بجنبية، ودا بمساعدة المواطنين الضحايا والأسر الاستضافة اللاجئين، ودا في خطان برنامج اجتماعي من ضمنه ضمان الجانب الأمني وبرنامج حندمج اللاجئين في المجال الاقتصادي ومن خلال الجهد التربوي في كتابة بمجان للأطفال الضحايا خلال سنتين مما كان انتخبه رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قدر وصف نية حقيقة الواضحة عشان يبني مجتمع سيادي يقدر يعتمد لنفسه وللمجتمع البقدة هي بالزيادة كمان ما خلوه مهدم.
1: الخائمة النهائية في الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشارب قرمي أعلنوها أمس بعد ما جلسوا في جلسة أمل الرئاسة رئيس مجلس الدستوري جان برنار باداري. زميلة جهوة حبيب عمر بالتفاصيل.
3: ليستعدوا في الإجراءات التشريعية هنت الانتخابات هنا مجلس الشيوخ المن المقرر يسووه يوم 21 شهر 6 الجاي في دا سوى جلسة رسمية في المجلس الدستوري أعلن فوكا قائمة هنت المرشحين في الانتخابات الجاية الاتقدموا للكرسي هنا مجلس الشيوخ 4 مرشحين واترشحوا في البرلمان الواحد 6 مرشحين ووافقوا في كل الملفات هنا المرشحين بعد المراجعة في الشروط والمطالب المطلوبة في القانون هنا الانتخابات التشادي. وفي وقت الجلسة كلم رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال الخطوة دي بتأكد الدور الكام بلقى المجلس في نجاحنا العملية الانتخابية والقائد بيحترم أحكام هنت الدستور والقانون هن الانتخابات. جان برنار باداري قال نظمين هن الانتخابات الجزئية دي جاء من خلال الكراسي هن المناصب التنين في البرلمان الواحد بعد موت هن النائب البرلمان هو أثمان جامي والثاني بعد عينين هن السيدة مريم محمد نور نائبة لرئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية هندو الوسط إفريقيا. نذكركم بكونه في كمال هن كلام رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري قال هو بيلتزم بالشفافية هنت الإجراءات الانتخابية وبحافظ في الاستقرار الهو أساس هن بلدنا تشاد.
1: من الأمن وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أمال الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحفيين المدو في اتفاقية إن شراكة مع المشروع دعم تحويل الرقمي في تشات. أميتنا جامعة جمعنا البروفيسور محمد صالح دوسة هجار فتح أمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية المناسبة بقت في جامعة تكرا ونظموها لروح الفخيتة البروفيسور لروح الفخيتة جرانجار جيتا إيسا أول بروفيسور تشادي احترفت بها منظمة الكامس. بدأ ميسا في الخلية الدائمة حوار رفيع المستوى بيكلم في كيف يطبقوا في التغيرات المناخية. نظمت الأمال الوزارة المكلفة بالبيئة عشان تحسن وتحقق الأمن هن المياه الصالح للشرب ولا تجنب من آفات هن التغيرات المناخية. الفيدرالية هن إفريقيا المركزية هن الجمعيات هن الناس المؤوخين الأنديكابي نظمت مؤتمر صوفي في إذاعة FM ليبرتي وحي المؤتمر كمان رئيس الجمعية جمايل روبكشي وكلم بالقرارات والإجراءات والتوجيهات اللي شالوها في أعمال الجمعية الأمومية البيغتة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا في شهر 4 الكمل. المنظمة الإنسانية من أجل التنمية المحلية احتفلت بحول العاشر الذكرى العاشر من أسسوها. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: 2016-2026 بالتمام 10 سنوات مما كان أسسه المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية. المناسبة بدت بكلمة هنت المنسق الوطني حن المنظمة محي الدين محمد صابر الكان قال بكونه المنظمة حقتهم خلال 10 سنوات من العمل قدرت قدمت الكثير من الإنجازات من ضمنها نفذان المشاريع المتنوعة خصوصا المشاريع اللي بتخص التعليم والرعاية الصحية والزراعة إضافة لوفران بعض من البرنامج التدريبية اللي بتساعد في أن تنال الفرص للناس عشان يكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم عشان يدخلوا في أسواق العمل بطريقة سهلة. المنسق حنا المنظمة ذات في كلامه وقال بكونه منظمتهم قامت ببناء شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية ودا لعشان يقووا التنمية المستدامة. وأكد في كلامه بكونه المنظمة الإنسانية لعشان التنمية المحلية قيد تواصل في التزاماتها في حققان التنمية المحلية وأيضا في تحسين ظروف المواطنين. وقال بكونه الذكرى هن 10 سنة من تأسيس منظمتهم تكون كبداية جديدة في إنجازات آخرى مهمة في المستقبل. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية لبعض من الشخصيات القامت بجهود كبيرة في المجال الإنساني إضافة للتنمية المحلية.
1: سبعة وسبعة وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين القائمة النهائية في الانتخابات على مجلس الشيوخ المؤقتة في منطقة حجر لميس وشاربة قرمي أعلنوها أمس الصبح. الأمين العام وزارة الاتصالات حسين إبراهيم أنت البداية هنا أمال الورشة اللي بتقوي الكفاءات للصحافيين. الأمين جامعة أنجمان البروفيسور محمد صالح دوسة حقار فتح أمال المنتدى الدولي لتعدد المواد العلمية. وفي النشر سموت أخبار أخرى للنشرين اليوم 5 ذو الحجة 1447 هجرية القرار لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوب جابرييل. النشرة الخادمة تصموا إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة التيات قيلوا بالآخر.

شكرا لكل السادة المستمعين والمستمعات. أنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن بخاري وسمينا شوية من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس داخل الاستديو الساعة 7:30 نجي في الاستديو ونواصل دائما بقراية انت البلاغات الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال العادي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتري لكم أسمائهم ديل كذلك عندهم نقاعات في أماكن مختلفة ونقاعاتهم ده عندها مشاكل مطلوب منهم عشان أي واد السمي أسمى ده عشان بمشي بأوراقة في إدارة انت الكادستر هم السيد محمد عبد الله ده عند نجا في كاركي جنيبور سيكسيون دي إلو سانيف لو 11 السيد جنارا جنابا غوتي عند نجا في كاركي جنبو سيكسيون 3 إلو 131 لو 9 والسيد آدم عبد الرحمن عندنا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون دي إلو 7 لو 1 السيد سالي محمد علي عندنا في كاركي أم سينيني سيكسيون 3 إلو 135 لو 23 سالي محمد علي عندنا في كاركي أم سينيني سيكسيون 3 إلو 135 لو 23 وأخيرا مدام خديجة جدة عندها نقا في كاركي دار السلام سيكسيون دي إلو 37 لو 15 مطلوب من كل الناس اللي طريت أسمائهم ديل يعني بمشوا في الإدارة انت اللي كدستر بأوراق هناهم لأن البلاغ ده بيهتبرو كونفوكاسيون بلخنا ودار السيد يوسف الشرف الدين ساكن في كاركي جوجي يطلب من أي نادم كان شاف أو خدت معايا أخو عثمان يوسف بركة عمره تقريبا 21 سنة وهو كذلك مرتان أخليا مرك من البيت عند تقريبا 4 أيام نطلب من أي نادم كان شاف أو خدت معايا خلي قال لابس لي جلابية جريح أي مطلوب وبنطلون كمان أزرق مطلوب من أي نادم الكنا شافرة خلي بنادي أهلا في الأرقام النتري عليكم 63-43-54-41 الله يجمعه بلاخدنا عن الوفاة بلاخدنا الأربعين آدم الحاج حسنا الحاج إيسى عبد الله إيسى خرسة لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في صدق خير 40 يوم أنا بنيتهم زار إيسا يبقى يوم السبت معناته أم باكر في أم الصابر دا الكاركي إلا الدلقي إيسيني مكايلة ومن ناحية تانية يقولوا بشكروا كمان كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت اللي وفى أنا بنيتهم كذلك بلخنا 40 محمد هارون موسى إبراهيم جبرين مهمت بلاما جدة دلقل لوان كويس دلنا مهمت إيسى عبد الخادر أجيت قنبو محمد إدريس أبكر بشارة بلخ لكل الأهل اللي بره والداخل عشان بهدروا في سرخ الأربعين يوم أنا ولدتم توم هارون يبقى يوم الجمعة اليوم في كلوتي هلا دلقل لوان قلع ديما كويس بلخنا وفاء الشيخ أجيت قداس وأسرته وأسرة سياخة أسرة معلم آدم هجير وأسرة السوار أحمد أسرة هارون أب كبير وأسرة آدم أب زارة أسرة هسيني عبد الله أسرة التمير أحمد جيمي وأسرة دليجي هسيني وأسرة مكايلة وأسرة دليجي بول أكا لوم الليزين يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل بموت حنا أخوهم بشار عبد الله الكان مات يوم الأربية وفي الليل وصرخ كمان يعني بسوء اليوم يوم الجمعة في أم تكون حلة دليجة هسيني اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر السيد موسى الشريف عبد الرحمن الشريف سليمان محمد الشيخ موسى أحمد محمد حسن عادو الشيخ مكايلة مؤمن وأسرة الشيخ إدريس الدمدي
الإمام عبد الله حسنا ديليجي مكايلا موسى محمد موسى أبكر أخي حسنا الشريف الشريف حسيني أخونا وأسرة أنجيني وأسرة الديف الشيخ عزيز الشيخ جليل وأسرة بلامة قاجري الشيخ عبد الرحمن أبقاسي زغلو حسنا قجة جبرين أبا أنقرزات محمد إيسا إدريس أبا زغيل الشيخ جدة عبد الله أسرة محمد هجرة قديمي أبا شيقيني الحاج الحاج جدة قنبو الميرة حسنة عامد قلاديمة طاير أسرة محمد كوتوكو وخليفة أبا سيد إدريس وأسرة رخيص مالوم أبونا وأسرة عبد الله التلمي اللوان حسن أبونا لو مليزني بلوخوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت حنا خطهم وبنيتهم الجد موسى مدام الشريف موسى سليمان كان مات التعميس يوم الخميس وسرها كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في كركي الدنب اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل اللي مرهومة كمان الله يدوهم الصبر بلاختنا هنا الفرحة بلاخنا زواج حامد محمد بشارة محمد ديتيل جليل محمد حسيني محمد بلامة محمد عثمان الشيخ بورو ألي بلامة بركة حسيني بلامة عز الدين محمد جدة حسنة الإمام إبراهيم عثمان موسى حسنة علي القوني بشارة فتي إدريس حسيني آدم الميرين بشاير عبد الرحمن بسيرة النور لوم الفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل عشان بهدروا في زواج أنا ولتهم الحاج حامد محمد روسى بكون يوم السبت والأزومة يوم الأهد في الليحان حلة بلامة الدناء إبراهيم أبقاسي والدعوة أما أسأل المستمعين ولا مستمعات الساعة 7:37 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية تشوك بجابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان فاصل غنائي بالله فاصل الغنائي ده كمان نقول فوق صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد أيوة كابين تكنيك أيضا نقول له صباح الخير هناك للبيتي فرير أيوة الأريس الحاج موسى فكي الحاج موسى هناك من اللسدة نقول لك بين مال وإيال إن شاء الله وبعد الإيرس كمان يكون نحج وكل العرايس القادين بيستعينوا قادين بيجهزوا هامي هامي على كل الأسادة المستمعين والمستمعات الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية المحنة يا المحنة أغنية الفنان الكادي عبد الله حسين جيمي صباح الخير أيضا هناك لزارة بشارة المروبة أسوانا زارة بالتنبورو هناك من اللسدة وكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية يلا كابين تمنيك

قربنا علك في ما قدرنا. على كل حال ده أغنية من الفنان الكادي نحديها لكل سادة المستمعين ولا مستمعات الغارين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية نجي في الاستديو ونكمل البلاخات الاندلاع داخل الاستديو. بلاخاتنا الفرحة سيد بشارة حسنة عبد الله إتيغو غومبو صالح الرئيس أخي حامد آدم جيمي حسن سيد الحاج حسن آدم حسن جاكوا ككا محمد بشارة إبراهيم آدم سيد جيمي أبو كشلة تربيل محمد بلاما النور تربيل محمد يونس بلاما أخي آدم نجوان قوي دليجي أبازين حسيني بشارة عبد الرحمن بكر إبراهيم عيسى حسن السوار بكر إدريس أخي أبغاسي لوم اللفرة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميعنا سلائر فيه عشان نبحضروا كمان عروسنا أخوهم وولدهم تربيل بشارة بكون أمباكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في جخيمة هلت الشيخ أخي أبغاسي والدعوة أما السيد دقى ذلك بلغنا أنا أروس السيد بلاما أسمان توم بلاما جبرين محمد ياسين توم سيد آدم الوكيل أبا الحاج محمد عمر آدم يحيى سوا محمود سوا الإمام عبد الله حسيني محمد أبكر الإمام أبا حلو إما جد آدم عبد الله كريم تجيل لوم اللفرها يبلغوا لدليجي موسى دليجي خليل وكل الشباب حنا مارا بلاما خالد عبد الرحمن بركة عبد الله وكل أخوانا في مارا أبديجن إدريس محمد عمر أبكر وكل أخوانا هناك في مسكين الشيخ عبد الله جدة قوني وكل شباب حنا قلمي بشارة جبرين محمد راتب محمد الفنتا وكل الشباب حنا أبكوما سالي جدة الشيخ محمد آدمنا محمد وكل شباب حنا أمبتيوة بلاما جدة عمر محمد سيد وكل أخوانا هناك في بتتا في فتتا احتمال بلاما أبراس وكل أخوانا هناك في كاريال الوكيل جدة وكل أخوانا في مداريا بلاما حسنة وكل أخوانا في الجنين جدو بشير وكل أخوانا في أمشرايا معلومة دنا وكل أخوانا في حركايا إبراهيم أبيسو توم إدريس الحاج سيلي وكل أخوانا هناك في جمراسك كسيري حسنا عدم محمد جدة وكل أخوانا في أمشيتير الحاجة بركة وكل أخوانا هناك في تيني بدو اللوان وكل أخوانا هناك

في كاتيونا. أبيسو رمات الحاج عبد الرحمن وكل أخوانا في فولغا بولاما زكريا وكل أخوانا في درو بنانا ديليجي محمد الحاج وكل أخوانا في آلايا أبونا أبا أجي مدام يوسف أبامي موسى وكل أخوانا في دروغانا دروغانا بلاما حسن هولا هولا وكل أخوانا في فج عبد الله عمر الحاج عمر وكل أخوانا في أمدهير بلاما بوبا وكل أخوانا في دل قلوغا على حسب الكتابة بلاما إبراهيم وكل أخوانا في هلتا البندا آدم نالي وكل أخوانا في سيبا بلاما أسالي وكل أخوانا في جنجلات بلاما حسنة الرئيس يعقوب وكل أخوانا في غوس بلاما محمد وجرتولة وكل أخوانا في الكرينيك بلاما اللوة في فج بلاما أبكر وكل أخوانا في هلة أجو بلاما حسنة وكل أخوانا في سيبا ترابنا كاميرون ولكل البلامات وكل الشباب حنا مارا كاميرون بلاما جبريلا وكل أخوانا في مارا جدو بلاما عمر وكل أخوانا في درو كاميرون بلاما مارتين وكل أخوانا في بودودو ولكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضروا في أروسنا ياسين أسمان توم روسنا ياسين أسمان توم يكون يوم السبت والأزوم يوم الأحد في إمارة السنياخة وبقولوا كمان الأنيماسيون بحي الحفلة كمان محمد فرشة. آخر بلاغ ده بلاغنا وفا السيد أحمد حسين رمات محمد المصطفى حسين رمات الحبيب حسين رمات الشيخ محمد جدة رمات الحاج عبد القادر رمات محمد عبد القادر رمات موسى عبد الله قادر رمات وأسرة الشيخ جدة رمات أسرة الحاج آدم رمات أسرة حسيني أحمد محمد سامجستي سلطان محمد إجري كشل كاسر محمد أحمد محمد جديو هناك في سار النور أحمد محمد أسرة ديليجي حسيني السيار أسرة عبد الله عمر في جنيبور ديليجي محمد إجلا ديليجي بول أكا الشيخ حسن كويس اللوان إبراهيم الجيت مهدي وكل أخوانا بلاما أبكر حسن هناك في الدروتايا وأسرة آدم قاسي وكل أخوانا في نجيوتو بلاما إما بركة وأسرة حسن إيسا أسرة دقاش في ريبو وأسرة علي آدم أبو تيمان المروب أسوان التيراب وأسرة عبد الرحمن بشير وكل أسرة الشيخ بشير آدم إيسا في أمسنين أسرة سلطان توم عبد الله بشارة في المخيفي الشيخ آدم خالة في قجة شرفة وأسرة قدو أمر في نجمينة أسرة دنجيسو رمات اللوان حسن عبد الله في قوي أسرة الحاج عبد الرحمن آدم في نجمينة أسرة أبيسو في كسري وأسرة الحاج إدريس آدم في كسري أسرة الحاج تلاف في كسري أسرة بلامة هارونة في مشيتر أخي أبا جدة وكل أخوانا دناء حسين رمات وجفرة ده في جفرة في كفرة هناك ده في تراب أنا ليبيا لوم الله يزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت أنا أمهم خديجة أحمد محمد جديو خديجة أحمد محمد جديو الكان ماتت أول تمس في أشياء وصرها كمان بيسووها اليوم في حلة قوي
ده في بيت هنا محمد المصطفى حسين رمات المربو اسمنا جوفرنير اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. أصاد المستمعين والمستمعات الكرام أنا غادي يتشات دول البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد حاليا الساعة 7:53 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية تشوك بجابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين نمشي ونسمع فاصل غنائي أيوة بالأخنة دي نقول بها صباح الخير أيوة لكل سادة المستمعين والمستمعات الفنان التشادي موسى أودات الله إيريبي غندني إيري يا سلام ايوه ينيجي جينغام دي برازيل لافيا كارا كارا لي وربان ماجي ايوه

يا سلام. أعزائي المستمعين والمستمعات، فدا أغنية أغنية الفنان الجادي موسى ودات الله، فعلى كل حال دي كذلك يعني هدية خاصة لكل أخواننا هنا القاعدين في جنوب، القاعدين في جنوب إن شاء الله من بنغور لحد بيبكم. يلا كابين تكنيك

اوكي بالاغنيه دي كمان نقول لها صباح الخير هناك لكابتن جعفر القائد بتاعي معنا هناك من دوغيا وسوبريفي حنا الدوغيا الحاليا قاعدين بتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. نقول لكم السلام عليكم وجمعه مبارك. يلا

0: يلا نقرق نقرق نقرق. على كل حال المره كان خلباني تخلي ما تقوم طلب عشان بعدين بيقولوا بابا يروح حتى لنا الاغنيه دي ومرتي قمد لي. يلا شب شب شب شب ودا ليفنا فرداتك نادو ما عندك رقم وذاتك كل ما تقدر تهزز ها ماجي ايره بي
1: ايره ايره
0: يبراني وا اها انت جوال انت جو كل ميغر تو ترى او سي
1: بانوا
0: ها صوت يلا أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام فرحنا ورقصنا رقصنا حتى وتلحامية ذات كلها رقصنا بس عند واحد بلاغ وصلانا السيد محمد أمبودو محمد أمبودو دا كلاندومين كلاندومين مرق من البيت من أمس حوالي الساعة 7 وأمر تقريبا 27 سنة وهو نفر كانمبو من أمس لخايت حاليا يعني أهلا ما بعرفه بكان ولده مقائد الولد ده مطلوب من أي نادم كان يعني شافه أو لقي خبره وهو شيء أحمر تنهجر كلير خلي بنادي التوالي الحاج يعقوب يوسف في جوجي في رقم النتيليكم ده 99 93 32 64. الله يجمع إن شاء الله. محمد مبدو دا كلاندومين مرك من البيت من أمس حوالي الساعة 7 أنا إشي عمره تقريبا 27 سنة وهو ولد دا نفر كانمبو ولونه فاتح مطلوب من أي نادم اللي خبره أو كمان يعني شاف بكان القائد ده خلي بنادي الحاج يعقوب يوسف في جوجي رقم حقه ده 99 93 32 64. الله يجمع إن شاء الله. السادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غديو تشات الساعة 7 ودقيقة نمشي في مكنة الفن يا سلام ونسمع كمان فاصل غنائي تاني فدي كذلك أنا أخنية جميلة وأخنية باردة نهدي خاصة كذلك لكل الحبايب الحالية قعدت بيستمتع العزاء الوطني لجمهورية تشاد شوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل سادة المستمعين والمستمعات على كل على سادة المستمعين كثير من المستمعين قالوا بابا يارو ما قادم بنسموك كثير فعلى كل هال ده على حسب البرنامج هاي بتلقوني بس يوم الجمعة الفترة الصباحية وفي الليل كمان إن شاء الله يوم الأحد فعلا فده كمان لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك

حبيتك انا حبيتك حبيتك انا حبيتك اغنيه جميله نحديها لكل الساده المستمعين ولا مستمعين حاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد الساعه 8:07 نفس الساعه في كل الاراضي الوطنيه التشاديه. بعد ده كمان نسمع فاصل غنائي ثاني لان حاليا الساعه 8:07 نفس الساعه في كل الاراضي الوطنيه التشاديه. يا سلام قالوا القليب هيرك حرقوا يا ناس الغريب. نقول فوق كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. أغنية الفنانة حنان عبد الله بلو بلو. يا سلام يلا أعزائي المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا يكون عسل لكل سادة المستمعين كل الناس القاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول لكم السلام عليكم. كابتن حسن محمد الصالح من فرسو ميكس هناك من عبشة نقول لك صباح الخير مونشير بيتي فرا يلا كلنا سلام.

حسنا الله مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي يتشاد الوقت اللي ما حد اللي خلاص تكمل لقد أسفني الساعة 8:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلى، 75 دقيقة سادة الله مستمعين ولا مستمعات سموت المنوآت الغنائية، سموت البلاغات الدي آيات وسموت نشرة الأخبار لغاية حاليا الساعة 8:14 تشوكبي جابرييل في الهندسة سود، عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو في الريجي، انا الريسيت كمان ما في اموان ما في اني حجي هو سليمان ولا هي بس قاعده في استقبال البلاغات، البرنامج كمان قاعد بيواصل معانا من فجر يدخل ويمرق وبشيف كيس كيس باس بابا جايس، نقول لك ميرسي، وهناك كمان كل البرنامج ده في تيت اشراف بابا بعدمي إساء يكو أكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات لحظات نخلي المجال للجران فريرا بابا أغايوس بجي بشيل الأخيادة يقول لكم جنان جيجين جنجب جبرات سلافيا يواصل معكم، قال لي أنا كمان إن شاء الله نقول لكم أقود بعافية، إذا كان أنا عافية كمان نلم معكم يوم الأحد إن شاء الله، هنا نجمعنا غادي وكات، ما السلامة التهيات قيلوا وأرقدوا بعافية.

0: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تيبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية الجهادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لك جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن التنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نكلمه في جانب الثقافة، شنو السوء وشنو الفضل بسوء، ده كل كين نناقشه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديب إتنو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي ورئيس الجمهورية، كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
1: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون داني، يعني تشاد برسو دي الإيمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد دال سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتا وتخاليتا، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني الشغل هذا هو ده عن باتريموان وده أكبر كادو للعالم عندنا، بس كي 237 أداة وتخاليد ما تلقى بكان آخر مشل ده. والحمد لله بهذه السخافة ده هو قدرة لنا، وبس كان ما إلا بروجي لميناها سوينا تقى لنا فرص. وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، وما السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه، وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشج ونقوم ونرفع
0: فوق رايح عن السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققته في مجال هن الثقافة؟
1: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين وفيها أكسيون آخر كله في الأشانتي آخر صديق مش اللي عندنا 11 أكسيون، ده عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية، البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو قاني إنفانتوري نسوى إنفانتير، يعني هن الأدات والتخاليد الباتريمون إماتيريال، دونك باتريمون إماتيريال لأكل لعب شراب عاداتنا يعني اليومية نسو، دونك ده بدينا يفوك انك تبوع ونعرفو دول سوكي كيف دول سوكي كيف دول سوكي كيف ودول بسوكي كيف، عشان شغل دان انفانتوري انفانتر ده كان سوينا فوق رمينا خلاص استوار انا تشات كله نلقو مدامي تريز قال كن نخيو نكتبو استوار انا تشات التاريخ انا تشات كتبوها الناس اخر
0: صح. دونك كتبها المستعمر
1: المستعمر كتبها، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا ياتو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عمبلمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كي لا لا ماني دوره نكتبو تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتخاليدنا
0: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا التشادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات الدوليه.
1: مسابقات الدوليه وهي على لسه يقوموا اني نزات نلقوا انت كي كيف، يعني جدودنا رجوا من وين سو كي كيف، استوار هنا كان ما يعرف ما تقدر تسوي شيء، استوار هنا كي كان ما قروك وما يعرف تقوم يقول لك انتوا تشاديه ولا انا اللي ديناكو كيكنا بس تادي ولا يقول لك انتم مركتوا انا سعوده مش الك انا انتم دول مش الك مش الك مش الك يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بده وعملنا اكبر اكسيون كتير كل اكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين السياحة كله عندنا الاوتيلات في فايا في امتيمان في بونغور في سا يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الما ينبنوا كمل والبدو ريفكسيونيه كله بدينا فوقهم
0: صح تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي أيضا خطوة إيجابية
1: أكيد.
0: السيد الأمين العام ما نقدر نقول اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل يمكن أنت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأتو إن بدوتو يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية التشادية تقدر تقولين دي فكلتك يا لأنتو
1: نقول لك صراحة أنينا قلنا دي فكلتي رقاهد أي شغل تسوين ده دي فكلتي
0: صح
1: وبس سوينا دي فكلتي ده شغلبنا وخدتنا في دهرنا الوزير قال كي ما توقف وتقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمو الناس ولا كي قصوم نو شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد الشغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري لا تلقى الدودة
0: تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
1: دونك عنينا الدفكلتي ده خدتناه بورانا وقوقينا كلتي ده وماشين فوق الحمد لله
0: شلتوا الحنبول في راسك وماشين
1: عند بسو
0: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
1: جميعا يا رب
0: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله كي قدرتوا حققتوا في مجال الثقافة
1: زي ما تعرفي رئيس الوزراء أخذت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتيه ده أخذت كادر أنا سويفي كي
0: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
1: أي دونك في عمى SGG دونك غاين تاب غيرين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايت يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مش الكيرا خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد ده غاي إيفاليومهم أي وزارة غاي إيفاليومهم أنينا كلو قربنا للإيفالياسيون دونك بعدي ورونا أنينا وصلنا في كم بورسا والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بتان شغل كتير غايت
0: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: ما هي الكلمة الأخيرة التقدمة للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقدة يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير مقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في جدة ناس ما بعرفوا
1: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
0: أنت حجي لنا في داري
1: كي نقول هو الناس الشغل ما فيه مو أول لا يقول الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
0: صح
1: اليوم ده مام الدين كله ثقافة
0: صح
1: دول الإسلام دول المسيحيين دول ياد دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
0: صح
1: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
0: صح
1: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا يعطوا وأخدهم كيف وبومش بوين بسوا شنو
0: صح
1: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب أدب ذات ثقافة اليوم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأداد ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
0: صح
1: اكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تاخد صبة لناس يعني علم يخسروا ده كله يعني كله سخافة أدب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقى وتحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكي كده ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كتير اي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
0: جديدة عند فوق معارضة
1: معارضة قاعد ما له هم بس بيسوي ما له فيلاند بيسوي ما له ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكيد فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خطت داري نالهم كي بمال انتنسيون كي خطوا عشان لا يتلفوا نالهم ما في
0: صح
1: هاي داكم مشكلة لهم دول لنازم منك gabala woke balbosoke bakuluke unas da kullu yudum fi bakanway kullum katufu am benatku wala gal da haddadi wala gal da ya tuhur wala gal da ya tu wala da nas da kullu bulum bukatufu am benatku da kadu min da ziyada ma fi
2: sah
1: wada fi dawal akhar ma yaqdaru yusaw alum anina nas la UNESCO gaydin gay ajubu yani bigi reference لا يونسكو داريره دونك انا كلامي بدات نكمل نقول اي واحد خليه يفكر يفكر لورايا ويفكر قدامه انينا جينا من وين وماشيين وين وتشد بلدنا
2: صح.
1: ما بلد انا نادو موايد ولا ناس يعني بلدنا خلي ما نتلفو شغل الحكومه من زمان سواتها يعني سبحان الله حكومه خدت مليارات لعشان يلم الناس ده كله سوا
2: في
1: الوحده ولكن انينا ناس قاعدين بس نتابو نادو موايد ولا انا هاي تلفو مش الكي هاي سو مش الكي امشي جخه فلان
2: صح.
1: خلي يشوفوا ناس ندمانين الهم في ليبيا في السودان كيف ناس ندمانين امس ناس قاعدين الو على اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم اكل ولا عندهم شرب
2: صح
1: خلينا نفكر لبلدنا لا وما نتلفوا كلام الحكومه ورا نتابوا عاداتنا وادبنا خلينا نقبلونا ادبوا ايالنا عشان ما يتلفوا والايال بس باكر يودوك جنه وايال يودوك نار كما ادبتوا ما
2: دي خلينا نقبلوا ادبنا واحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التشاديه ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رساله ثقافه السلام والتعايش السلمي لان بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوها بالحروب وعدم الاستقرار اليوم بعرفوها بالسلام والامن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
1: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
2: مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم بحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
3: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنو رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
2: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 و100 عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية
4: Après un moment d'interruption, votre émission culturelle, très attendue, fait son grand retour sur la RNT. Rendez-vous samedi à 21h10, Plateau Culture revient avec de nouvelles rubriques et des invités exceptionnels.
5: Vivre l'instant présent,
6: ce qui nous conduit.
7: Ces genres de chansons.
8: De porter notre musique plus loin, utiliser le code.
9: Pour leur rendre hommage.
10: Ce qui me va trop au cœur.
4: Plateau Culture, une émission présentée par Mahamat Tahir Fodi et réalisée par Mahdi Mahamat Abdoulaye. Plateau Culture, là où les artistes racontent leur histoire et défis. Plateau Culture, c'est la culture d'ici et d'ailleurs.
11: Rendez-vous tous les samedis à 21h10 et la rediffusion mercredi à 9h.
4: Plateau Culture, c'est la culture plurielle.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رادو تشاتو بلار خبر كوتيل لو سكو كوتو الحمد لله جميعا نسكو رادو تشاتو كي دنا ندي يوم الجمعه كجمعه مبارك عليكم علينا ان شاء الله اي ورسالة بك سر بيا او نرا ميكرو كده اخبار نيلي اما تام ديرغينا كابين تكنيك محمود كاسلاغنا راجي تانتن جد لغا اسن اليفا محمد تي او كو ينرمسا كان مبار اخبار كي سرغا محمد ادم حسن تي روتو لي بابا ادمي اهل لينا او كو نرا تشاتو بلار اخبار كوتيل لو كابين تكنيك تي اتا تراس كما درا هيتريتسكاري
1: اخر جن ما جوي علي
2: بارو
1: چه علي بلا علي

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية. حسب الكريم محمد سعيد، مساء الخير.
1: مساء النور مريم، ساكن المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو العاصمة الجمينة متوجها إلى جدة، والتي منها سيتوجه نحو مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكان بودائه بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء لميهلين بجانب عدد من أعضاء الحكومة. إلى الملف الخاص، حول العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الحالي نتجه نحو الولايات وولاية تنجيلين نموذجا لمعرفة الإنجازات التي تمت هناك. عمر حسن ذهب.
2: تشهد ولاية تنجيلي التي تعاني من العزلة الجغرافية حركة تنموية متسارعة بفضل الاستثمارات الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، حظيت الولاية باهتمام خاص، خاصة في قطاع الصحة الذي يمثل أولوية قصوى، فقد تم مؤخرا تدشين مستشفى مرجعي جديد بمدينة لاي في خطوة وصفت بالنقلة النوعية في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة. المستشفى الجديد الذي تجاوزت تكلفته هو 12 مليار فرنك سيفا، أقيم على مساحة 9 هكتارات ويضم 200 سرير و18 مبنى بينها مساكن للأطباء، إضافة إلى تجهيزات طبية حديثة وخدمات علاجية متخصصة، ما يجعله مركزا صحيا مرجعيا على مستوى جنوب البلاد وقادرا على استقبال المرضى من مختلف الولايات. وفي مجال البنية التحتية، تتواصل أشغال مشروع تعبيد الطريق الرابط بين جومان لاي بطول 82 كيلومترا على أن تستكمل الأشغال بحلول نوفمبر 2026، كما يتضمن المشروع إنارة الشوارع الرئيسية وإنجاز بعض الطرق الحضرية داخل المدينة. وتشهد عدة طرق أخرى تقدما ملحوظا في الصيانة، من بينها طريق لاي كيلو لاي ماندي مرورا بمينغا، إضافة إلى محور غربينغولو ميرومتولوم جداري، فضلا عن طريق بيري ديلبينغ. وأكد حاكم الولاية الدكتور نيني حمير تورنا أن هذه المشاريع تجسد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، مشيرا إلى أن المستشفى الإقليمي أصبح جاهزا للعمل، فيما تتواصل أشغال الطرق بوتيرة تبعث على التفاؤل بإكمالها قبل نهاية 2026. ويرى سكان الولاية أن هذه الإنجازات إلى جانب المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية تحمل آمالا كبيرة لتعزيز التنمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، خاصة وأن مدينة لاي تعد من أبرز مناطق إنتاج القطن في تشاد.
1: عقدت صباح اليوم الجلسة الأولى لمؤتمر البرلمان التي جمعت البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة واعتماد اللوائح الداخلية للمؤتمر. ترأس افتتاح أعمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوت تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور حارون كبادي. محمد موسى أحمد طاهر.
3: نظمت هذه الجلسة التي جمعت غرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بغية دراسة واعتماد القرار المقترح بإنشاء لجنة مشتركة خاصة مسؤولة عن مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني في جلسته العامة، الأمر الذي أوضحه في مستهل بيانه رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. وعليه تعمل هذه اللجنة المقترحة على جمع الوثائق الضرورية لمراجعة النظام الداخلي وتحديد الأحكام الواردة للبرلمان المشترك، تماشيا مع المراجعة التقنية للدستور، عبر الاستماع إلى كل عضو برلماني يساهم باقتراحات وتعديلات ضرورية، حيث تتكون هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء، حيث منحت مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم التقرير المتعلق بهذه اللجنة. هذا وتم التصديق على هذا القرار بغالبية 195 صوتا دون أي صوت معارض.
1: ترأس صباح اليوم وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامين جيلينغ ترأس افتتاح أعمال اجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومة التشادية والمنظومة الأممية، وذلك لتقييم أنشطة التعاون للفترة الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2026، وكذا إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: ستة أعضاء من الحكومة التشادية يشاركون في اجتماع لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، والذي سيسمح لهم بتقييم حاصلة دورة البرمجة 2024-2026، بالإضافة إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون في آفاق سنة 2030. منسق منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتلينغايا في خطابه أوضح للحضور بأن خلال العامين الماضيين حققوا إنجازات مهمة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين الملتزمين بخدمة التنمية المستدامة بشات. أما وزير الدولة وزير المالية والتخطيط طاهر حامد إنجلين في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، فقد قال أن رؤية تشاد 2030 ستمكنها من تحقيق الأهداف والطموحات الواردة في الاستراتيجية القادمة التي تعزز أجنة التنمية المستدامة بغية تعزيز صمود المجتمعات والأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحوكمة المحلية والاستجابة للأزمات، وكذا خلق بيئة ملائمة للشباب والنساء، مشيدا أنجلين بالنتائج التي أنجزتها منظومة الأمم المتحدة وشركائها لتنمية البلاد والمتمثلة في دراسة نتائج تقييم الدورة الحالية واستخلاص الدروس الرئيسية من عملية التنفيذ، وكذا تحديد الأولويات للاستراتيجية للسنوات المقبلة، وأخيرا وضع الأسس للشراكة المستقبلية بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة.
1: اختتمت يوم أمس بمركز التدريب والتكوين بحي فرشب دائرة الأولى فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة الأغذية والذراع الفاو لصالح الشباب بمجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية. ترأس مناسبة الاختتام مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنمية الريفية. تقرير عز علي علوم والتفاصيل.
5: على مدى 6 أيام أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية أعمالهم التي بحثوا خلالها كيفية تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات محلية مصنعة، وذلك بغية تحقيق الاستراتيجية التي ترفع من قيمتها الاقتصادية. وتأتي هذه البادرة في إطار تقوية وتعزيز قدرات النساء والشباب باعتبارهم فاعلين رئيسيين في التنمية الريفية، حيث قدم المشاركون في هذه الورشة عدة توصيات للحكومة والشركاء، منها تعزيز التنوع في الدورات التدريبية وإقامتها في مختلف ولايات البلاد، إلى جانب توفير الدعم الفني والمالي لتسهيل التطبيق العملي للمهارات وإنشاء آليات لتسهيل الوصول إلى معدات الإنتاج والتصنيع الحديثة. من جانبه الممثل النائب لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور مارك مانكوسو طلب من المشاركين تطبيق المهارات التي تلقوها على أرض الواقع من أجل رفع قيمة المنتجات المحلية. في خطابه لاختتام أعمال الورشة التدريبية لصالح النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج والتصنيع، كوكو وكدي مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التنمية الريفية أشاد بالتزام منظمة الأغذية والزراعة الفاو ودعمها للحكومة التشادية في التحول المستدام للنظم الغذائية، ممتدحا الدور المحوري للنساء والشباب في تحديث القطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والحد من الفقر.
1: سياسيا، عقدت يوم أمس الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والأغلبية الرئاسية عقدوا اجتماعا بمقر الأنماء. ترأس الأعمال الاجتماع من العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح بحضور الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. عبد الكريم عبد الله حنون.
6: الاجتماع الذي جمع رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ يهدف إلى تبادل الآراء ومناقشة كافة القضايا السياسية ذات اهتمام مشترك. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح أوضح أن أهمية الحدث من الاجتماع.
7: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية عامة لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان الاندوم تهالفا بيناتهم. وفي ده بعد ما سنة نحن توا في الكادر قدمنا نحن 15 قاعدين دولو ممثلونكم وقدمنا برنامج هنا عمل. وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه كل الشيء أن هي الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدهم بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هو ده كان عند طلب كان عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده كل الناقش فوق.
6: أما من جانب رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ وأغلبية الرئاسية تحدث رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدرديري مهدي عن النقاط التي تم مناقشتها في خلال الاجتماع.
8: قشنا في نقاش في ثلاثة نقط. النقطة الأولانية في مشكلة CNDP كانوا هم بعد شالوا العمل هسا عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا إن شاء الله CNDP ده ممكن أي ما سنة يخيروه ويسوي هوار عن بين كل رؤساء الأحزاب السياسية ومع الأعضاء عن الحزب 15 عن الأغلبية ده يسوي هوار دائما والهوار يكون مفتوح لكل الأحزاب السياسية عن التحالف. النقطة الثانية حجينا في احتفال عن الهول الثاني عن فخامة رئيس الجمهورية البقى في الأيام المقبلة كيف نستعده ويكون الحفلة تكون حفلة كويسة.
6: وتجر الإشارة إلى أن الاجتماع شارك فيها رؤساء الأحزاب وأمناء عمونة الأقلبية الرئاسية من ضمن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ.
1: ولائيا قبل مندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق الجنرال نغروردي قمتي إلي بجولة استطلاعية للطريق الرابط أمجرس حتى الحدود الليبية كما أكد لسائقي السيارات ضمان الحكومة في تأمين الحدود عبر توفير الأمن وسلامة المواصلات من منطقة الشرقية الحدودية التشادية الليبية. عباس بكر مصطفى والتفاصيل.
9: كشف المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرهورن غومتي إيلي ومعاونه من أعضاء غرفة التجارة ومندوب التجار إلى جانب الأمين العام لجمعية الشباب الموحدين من أجل المصلحة الوطنية والتنمية حالة الطريق الرابط أم جرس مع الحدود الليبية ليصل المندوب العام للحكومة إلى مقر الذي تجتمع فيه السيارات قبل التوجه إلى تشاد. كما طرح المندوب العام للحكومة أسئلة للسائق الشاحنات الكبرى لمعرفة صعوباتهم التي شملت تأمين الطريق وتوفير المياه.
10: نطالب من الحكومة سواء الشرقية سواء الليبية بتأمين مسافة 400 كيلو من بوابة مردي إلى بوابة الشبة ونطالب ببير مية.
11: وشو حكومة قمنا جل أمني يا جا ما لهم يجي يشوفنا ويقبل مساق ما جل أمني حقنا يتمنا اللهم حكومة قاعد
9: صعوبات وصفها المندوب العام للحكومة بالمهمة مع اهتمامات السلطات العليا بأمن الشريط الحدودي.
12: حكومة ناتشاد دا جاي معكم. حكومة ناتشاد رأس دا رئيس الجمهورية. بلاو أننا ما نقدر نجهني. دا يشان جينا نشوفه سبارة ناكو دا ننا كلنا نقدمه إن شاء الله. من هنا لقي دم دا شغل فصل كما بيجيكم.
9: كما أكدت السلطات المحلية من رئيس غرفة التجارة ومندوب التجار إلى جانب الأمين العام لجمعية الشباب الموحدين من أجل للمصلحة الوطنية والتنمية على توحيد الجهود
13: والشاحنات عشان أمني والاستقرار بين دولتين المجاورتين دولة الشقيق الليبيا أنتر جات. مارشال محمد إدريس ديب إتنو رئيس الجمهورية فريق الأول صدام حليفة أفتر شايلين نية تربط لجسكا من أبشا أم جرس إلى ليبيا إلى مصر.
14: السواقين أنتوا كلوا عندكم الصوبات نهنا بين تشات والليبيا السواقين هم بس يعني جاي يسوي لنا حياة نيشو كيف ندوكم شجاع.
9: وبهذه التصريحات تؤكد السلطات العليا على تحمل مسؤولياتها في حماية أصحاب الشاحنات الكبرى وضمان سلامة الحركة التجارية بين تشاد وليبيا. من منطقة شجرة عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا اجتماعا إعلاميا خصص لشرح كيفية إجراء عملية الإحصاء السكاني العام في النسخة الثالثة منه وخجر اللقاء بإقاءة الاجتماعات بحضور المسؤولين الإداريين ورؤساء الجمعيات بالولاية. بشار محمد صالح والتفاصيل من مدينة متيمان.
15: من المقرر أن تنطلق عملية الإحصاء السكاني في 20 يوليو لهذا العام على كامل التراب الوطني وعلى خلاف النسختين السابقتين فإن هذه النسخة الثالثة ستكون رقمية بالكامل وسيتم تنفيذها باستخدام الأجهزة اللوحية الإلكترونية. وأوضح المنسق الولائي للجنة الإحصاء السكاني يوسف عيسى محمد خلال مداخلته أن التعداد العام للسكان ينظم عادة كل 10 سنوات، غير أن بعض الصعوبات حالت دون تمكن الحكومة من إنجازه في الموعد المحدد. وعقب عرضه للجوانب التقنية المتعلقة بسير العملية، تدخل المشاركون وطرحوا عدد من القضايا، من بينها مسألة تزامن جدول التعداد مع فترة موسم الأمطار. وفي ختام اللقاء دعا الأمين العام للولاية ماب مرا إلى انخراط الجميع على مختلف المستويات لضمان نجاح هذه العملية، كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للأشخاص الذين يعملون في عملية الإحصاء، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لنجاحها. أم التيمان بشرى محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: من أم التيمان إلى مدينة بنغور، حيث افتتحت يوم أمس بمدينة بنغور أعمال ورشة تدريبية مخصصة لمرشدات الفضاءات المجتمعية العاملة وفريق المنظمة غير الحكومية المكلفة بتنفيذ أنشطة مشروع سويد، وذلك حول تقنيات الإرشاد والتوجيه. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
16: انطلقت هذه الدورة التدريبية التي نظمها مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء سويد بليس، بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والوقاية، والتي ترمي إلى تعزيز الصحة وتنمية الفتيات من خلال إنشاء فضاءات مجتمعية آمنة. حيث جاءت الدورة لفائدة مرشدات هذه الفضاءات بهدف تعزيز مهاراتهن في الإرشاد والتوجيه. وأكدت مسؤولة برنامج الصحة في المشروع فاطمة محمد مالوم أن المرشدات يؤدين دورا محوريا في توعية الفتيات ومرافقتهن نحو مستقبل أفضل. من جانبه أوضح الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق تينغار غاسبار أن هذه المبادرة تسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز رأس المال البشري بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل، علما بأنه يستفيد من هذه الدورة 70 مرشدا ومرشدة، وتستمر أعمالها حتى 26 من مايو الجاري. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: يوافق اليوم 22 من مايو من كل عام اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. حول هذه المناسبة عدى عبد الله حارون آدم هذا التقرير.
17: 22 من مايو، هذا التاريخ تم اعتماده لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي الذي أقرته الأمم المتحدة في 22 من مايو عام 1993، وعليه تتجه أنظار العالم نحو أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيئي الذي يشكل أساس استمرار الحياة على كوكب الأرض. ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بقضايا التنوع البيولوجي والتعريف بأهمية الأنظمة البيئية المختلفة وما تزخر به من أشكال الحياة المتنوعة من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة، تسهم جميعها في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما يشكل هذا الاحتفال مناسبة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة، وفي مقدمتها فقدان الموائل الطبيعية وتهديد العديد من الأنواع بالانقراض، الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل دعوات متزايدة إلى تكثيف التعاون الدولي واعتماد سياسات بيئية مستدامة تسهم في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيئي على مستوى العالم.
1: إلى المملكة العربية السعودية، عقد أصر أمس رئيس هيئة تنظيم الحج والعمرة إدريس دوكني الدكير اجتماعا موسعا مع مسؤولي المخيمات والفنادق المخصصة لتسكين الحجاج بمشعر ميناء وعرفة ومزدلفة. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
18: التنسيق الثلاثي بين أعضاء هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أورجيب ومسؤولي الفنادق وإدارة المشاعر تضع لمساتها الأخيرة في اجتماع موسع استغرق أكثر من ساعتين، انبثق عنه ملاحظات وتساؤلات عديدة حول الاستعدادات لعملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى وعرفة ومزدلفة. مسؤولة مركزي المخيم رقم 209 و210 بندر فايز حسنين ومعتز وقاص أعرب عن جاهزية مواقع مخيمات تشاد من حيث المطائم والعيادات والصرف الصحي. مركز التخييم الأول للحجاج يحتوي إلى 40 مخيم، بينما الأخير يحتوي إلى 44 خيمة، والخيمة الواحدة تسع ما بين 136 حاج إلى 166. إدارة النقل هي الأخرى أعربت عن جاهزيتها. كل الاشتراطات والتصاريح باتت جاهزة. أكثر من 159 باص مجهز تم تقسيمه بين مدير النقل لشركة رحلات ومنافع محمد محضار ومدير شركة روافد محمد قصاص. يترددان في مشاعر منى وعرفة ومزدلفة بمسافة تقدر ب 27 كيلومتر، وبين عرفة ومزدلفة تصل إلى 9.5 كيلومتر. الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع حث الجميع بالقيام بدوره الموكل إليه، وأنه سيتابع عن كثب لجميع التحركات.
19: التأكيد من جاهزية المشاعر المقدسة، وحصلت شركة رحلات ومنافع بالتعاون مع مكتب شؤون حجاج تشاد وعلى رأسه سعادة الجنرال على 100% من وزارة الحج في مشعر منى وفي مشعر عرفة في الوقت المناسب المطلوب.
18: هذا وعقب الاجتماع توجه رئيس هيئة إدارة تنظيم الحج والعمرة إلى مراكز التخييم بمنى وعرفة ليقف على آخر الترتيبات.
20: كل الناس جاهزين عشان للحجاج يرحلوا على منى. عرفة الحمد لله كل شيء جاهزة، كل الخيمات جاهزين، يرجو بس الحجاج منى في زون 3. الحمد لله كل شيء جاهزة، خيمات حتى هنا وزعناهم للنساء ورجال فرق، وحتى الحمامات خلينا حمامات خاص للنساء وحمامات خاص للرجال.
18: هذا ونشير فإن خدمات العمالة والطهي يشرف عليها مسؤول مطبخ رونق الطهي، بالإضافة إلى مكاتب الدعم المقدم من قبل مسؤولي الفنادق الثلاثة ميثان ورابع وجوهر المحبة.
21: الفقرة السياسية نختتم بها النشرة هذا الأسبوع، تناول فيها عمر حسن دحب رئيس قسم السياسة والاقتصاد دور الأحزاب السياسية في استقرار الدول.
2: تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في استقرار الدول عندما تطلع بمسؤولياتها في تعطير مطالب المواطنين وتعزيز الحوار والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. فالتنافس السياسي السلمي يساهم في تخفيف التوترات ويوفر إطارا حضاريا لمعالجة الخلافات بعيدا عن العنف. وتعد الأحزاب السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية الحاكمة فضاء لتنظيم النقاش العام وتمكين المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم بشكل منظم، كما تمنح الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها شرعية سياسية وشعبية. وفي أوقات الأزمات والتوترات تقوم الأحزاب بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع من خلال تشجيع الحوار والبحث عن حلول توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين، الأمر الذي يساعد على تفادي الأزمات الطويلة والانقسامات الحادة. غير أن نجاح الأحزاب في أداء هذا الدور يظل مرتبطا باحترام القوانين الدستورية والانتخابية واعتماد ثقافة الحوار بدل التصعيد، فالمعارضة المسؤولة تسهم في توازن الحياة السياسية عبر النقد البناء، بينما تتحمل الأغلبية واجب الإنصات والانفتاح على مختلف الآراء. وفي تشاد فإن تعدد الأحزاب السياسية لا يكفي وحده لضمان الاستقرار إذا رافقته الانقسامات وفقدان الثقة والتوترات السياسية، لذلك يبقى الرهان الحقيقي في تحويل التنافس السياسي إلى وسيلة للحوار والتوافق وخدمة المصلحة العامة.
21: ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في الإخراج عثمان أدم الدود، في الإشراف العام يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من أخبار لطفا زور موقع إلكتروني وأنا ما لتدي أو أبر صفحاتنا بالفيسبوك وأنا ما تشاد. في حفظ الله ورعايته.
22: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعي الكرام، نواصل معكم دائما بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار، حان الآن موعدكم مع برنامج مفيد يخص السياحة. مستمعي الكرام، دائما هناك في الهندسة الصوتية يخدمكم محمود قصرة، أما في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج هذا الأسبوع كالعادة مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أرجو المتابعة والاستفادة.
1: جمهورية.
2: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية التجارية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتا جيتوا في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن تنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو. اليوم نتكلموا في جانب الثقافة، شنو السوو وشنو الفضل بسوو، ده كل كين نناقشه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة عن الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبيت نو، أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي، ورئيس الجمهورية كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
1: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون دانين، يعني تشاد برسو دي الإيمانيتي، عالم من الدنيا كله فاتوا من تشاد دال سيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتة وتخاليتة، يعني الثقافة ما نقدر نكلمك في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني الشغل هذا وده عن باتريموان وده أكبر كادو للعالم عندنا. بس كي 237 عادات وتخاليد ما تلقي بكان آخر مشل ده، والحمد لله بهذا السخافة ده هو قدرة لنا. وبس كان ما إلا بروجي لميناها سوينا تقل لنا فرص، وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، وما السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه. وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشج ونقوم ونرفع
0: فوق رايه عن السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققته في مجال هن الثقافة؟
1: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين وفيها أكسيون آخر كله في الأشانتي آخر صديق مش عندنا 11 أكسيون، لا عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية، البداية ده شنو؟ يعني حس ما لقينا أسيستانس من يونسكو قال إنفنتوري نسوي إنفنتير، يعني هن الأدات والتخاليد الباتريمون إيماتيريال، دونك باتريمون إيماتيريال الأكل لعب الشراب عاداتنا يعني اليومية نسو. دونك ده بدينا يفوك نكتبوه ونعرفو دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، ودول بسوكي كيف، عشان شغل ده انفانتوريه انفانتر ده كان سوينا فوق رمينا ده خلاص استوار انا تشات كله نلقو مدامي ترئيس قال كن نخير نكتبو استوار انا تشات التاريخ انا تشات كتبوه الناس اخر
0: اي صح، كتبها المستعمر.
1: المستعمر كتبها، ما كلمونا كي كيف، ما ورونا ياتو شجي في تشات سوينا كي كيف، ناس سوونا يعني مش الناس عمبلمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كي لا لا ماني دورة نكتبو تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتخاليدنا
0: بحسابها انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا التشادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات الدوليه.
1: مسابقات الدوليه وهي على لا سيقوموا اني نزات نلقوا انت كيف، يعني جدودنا رجو من وين سو كيف استوار هناك كان ما عرفت ما تقدر تسوي شيء استوار هناك كما قروك وما عرفت تقوم يقول لك انتو تشاديه ولا انا اللي جيناكو كيكينا بس تشاديه ولا يقول لك انتو مركتو ناس ساوه ده مش الكي انتو دولا مش الكي مش الكي مش الكي، يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه. وعملنا بدينا بدا وعملنا اكبر اكسيون كتير كل اكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين انا سياحة كله عندنا الاوتيلات في فايا في امتيمان في بونغور في سا، يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الما ينبنوا كمل والبدو ريفكسيوني كله بدينا فوقهم.
0: صح، تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات، دي ايضا خطوة ايجابية.
1: أكيد.
0: السيد الامين العام، ما نقدر نقول اليوم كنزول قاعد تخدم ده، كنقولت صعوبة كما واجهتك ده مستحيل، ان كان انت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تيجي قدامك. فقلت من بدوتو يعني شرعت في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية الكادية. تقدر تقولين دي فيكلتك يا لونك لقو
1: نقول لك صراحة أنينا قلنا دي فيكلتك رجاهد أي شغل تسوي عند دي فيكلتك
0: صح
1: وبس وين دي فيكلتك ده شغلبنا وخدتنا في دارنا. الوزير قال كي ما تقوف وتقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لما الناس ولا كي قصوم نا شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد شغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري لا تلقى الدولة
0: تسوي تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
1: دونك عنينا الديفيكلتير خدتنا بورانا وقوقينا كلتير وماشين فوق الحمد لله
0: شلتوا الحنبول في راسك وماشين
1: عند بسو
0: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
1: جميعا رب
0: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله هو كي قدرتوا حققتوا في مجال الثقافة
1: زي ما تعرفي رئيس الوزراء خدت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتيدا خدت كادر أنا سويفي كي
0: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
1: أي دونك فيما إس جي جي دونك غاين تاب غاين كوميتي عندنا أبليكاسيون غايد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مجل كده خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد غاي إيفاليوم أي وزارة غاي إيفاليوم أنينا كلو قربنا للإيفالياسيون دونك بعد ورونا أنينا وصلنا في كم بورصة والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بطن شغل كتير غاي
0: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: ما هي الكلمة الأخيرة تقدمها للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقده يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في كادة ناس ما بعرفوا
1: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
0: أي تحجي لنا في داري
1: كي نقول هو الناس الشغل ما في مو أولا يقولوا الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
0: صح
1: اليوم ده مم الدين كله ثقافة
0: صح
1: دول إسلام دول مسيحيين دول يات دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
0: صح
1: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
0: صح
1: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا ياتو وأخدهم كيف وبومش بوين بسوا شنو
0: صح
1: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب ذات ثقافة اليوم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأدات ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
0: صح
1: أكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تخصب لناس يعني علم يخسروا ده كله يعني كله سخافة أدب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقوى تحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكك ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كتير أي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
0: بيدي عند فوق معارضة
1: قاعد ما على هم بس بيسوي ما على فيلان ده بيسوي ما على ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كان نهدي شغل نكدي فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خدت داري نالهم كي بمال انتنسيون كي خدتوا عشان لا يتلفوا نالهم ما في
0: صح
1: هاي داكو مش لكي لومو دول لنازم منك قبلها وكي بلبس وكي باكل وكي والناس ده كله يلومهم في بكان واحد كلهم كاتفوا عن بيناتكم ولا قال ده هدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتهر ولا ده الناس ده كله بلومه بكاتفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
0: صح
1: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس لينسكو قاعدين قاعد أجبوا يعني بيجي ريفرنس لينسكو
0: صح
1: داريرة دونك أنا كلامي نكمل نقول أي واحد خليه يفكر لي ورايا ويفكر قدامه أني نجينا من وين وماشين وين وجدة بلدنا
0: صح.
1: ما بلد أنا نادو موايد ولا ناسين بلدنا خلي ما نتلفو شغل الحكومة من زمان سواتا يعني سبحان الله حكومة خدت مليارات لي عشان يلوم الناس ده كل سو
0: في الوحدة
1: ولكن أني ناس قدين بس نتابو نادو موايد ولنا هاي تلفو مشلك هاي سو مشلك أمشي جوخة فلان
0: صح.
1: خلي يشوفوا ناس ندمانين ألوم في ليبيا في سودان كيف ناس ندمانين أمس ده ناس قدين ألو وحلا اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم أكل ولا عندهم شرب
0: صح
1: خلينا نفكروا لبلدنا ده وما نتلفوا كلام الحكومة ورا نتعبوا عهدتنا وأدبنا خلينا نقبلونا أدبوا إيالنا عشان ما يتلفوا والإيال بس باكر يودوك جنة وإيال يودوك نار كما أدبتوا مالي
0: خلينا نقبلوا لأدبنا وإحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التشادية ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رسالة ثقافة السلام والتعايش السلمي لأن بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوه بالحروب وعدم الاستقرار ألوم بعرفوها بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
1: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
0: شكرا مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
2: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنور رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية
0: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تقوم الإذاعة الوطنية التشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا هنا اليوم عشية بمدة 75 دقيقة. نسمعكم كل بلاغاتكم هنا اليوم عشية، هنا الفرحة وهنا الكرهة، وتسمعوا كذلك كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. وكان الساعة تمت 7:15 دقيقة، تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، بعد ذلك نواصلوا لغاية الساعة 8 إلى دقيقتين ده الوقت المحدد، لأن نختم فوق على البرنامج ونخلي البقاء للزميلة جواس البيك الفرنسي. في مدة 75 دقيقة يخدمنا في مكنة الفن محمود قسرة، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يعاد محمد. نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا المختلفة، وبعد ذلك ندخل في موضوعنا. بلاغتكم، متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ بالبلاغات عن اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد مصطفى محمد كومبال إندناغا في كارتي هرنغاجي سيكسيون واحد إلو 8 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد علي محمد اندنغا في كارتيه دجيل الكودوف سيكسيون 2 إلو 47 لو 15 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتيبة. ومطلوب من السيد بحر الدين داود خميس اندنغا في كارتيه أمسينين السخير سيكسيون 1 إلو 124 لو 20 22 و24 السيد الدور إبراهيم إدريس عندنا جاء في كارتي جنيبور سيكسيون 2 إلو 6 لو 11 السيد محمد زين كوري حامد عندنا جاء في كارتي جيل الكدو سيكسيون 3 إلو 104 لو 2 من السيد بيبيدو دريا يوسف عندنا جاء في كارتي جيل الكدو سيكسيون 3 إلو 102 لو 25 وهارون محمد عندنا جاء في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 171 لو 28 نخليهم يمشوا الناس دي لا في الإدارة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلبوا من أي زول وسمي البلاغ ده وبعرفهم للناس دي لا خليه يكلمهم نواصلوا من مكان التلفون.

ني واصل دائما بالبلاغات الإدارة انت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إيسا موسى شايبو الاندا نقع في كارتيه ديجيل كودو سيكسيون 2 إلو 117 لو 24 بيس يمشي في الإدارة بمكاتبة ومطلوب من السيد يوسف عبد الكريم صفر اندا نقع في كارتيه الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 23 لو 18 ومطلوب من يونس محمد سالي كارتيه الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 16 لو 24 ومحمد آدم عبد الله كارتيه الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 16 لو 22 مطلوب منهم كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد آدم أبو بكر آدم محمد بلاما أدوغال عمر دونغوس إما آدم أندو عبد الكريم أبو بكر عبد الكريم النور بشارة محمد أبيسو جبريل حسيني عبد الله منا الدكير إدريسا جبريل حسنة دكا شبلاما غينا طاهر أبو بكر جيمي رمات جدة أبو قجة عبد الله حسيني خالة عبد الله أحيا عبد الله محمد الدنؤ محمد أبيسو وجيمي آدم الساير شايبو بلاما جبريل عبد الله دقرور أبو قجة الدي محمد جبريل حسنة سيد دقرور يوسف غوني محمد الأسل شيني جناء أبو بكر الشيخ جدة عبد الله بلاما حسنة أزرق الشيخ صالح فلجا قجة أودا بلاما عمر عبد الرحمن هارون عمر ببلغ بهزل لبلاما هارون وكل جماعتا قديم في المطرية لبلاما آدم عبد الله قا في أندخيني لبلاما قربة جيمي قا في أبدودو لبلاما أخي الهولي قا في السرجية لبلاما عبد الرحمن داود بلاما حامد إما بلاما كوش إيسا بلاما محمد آدم في الترورة بلاما أوجا اللمبة بلاما جدة خواجي بلاما حسيني بحر بلاما محمد جيجي بلاما آدم جرما بلاما دكا علي الشيخ هارونا موسى بلاما محمد الدنيبير بلاما رمات حسيني الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريس كفترة هارونا بورو الشيخ جبريل محمد جرما كبيري بلاما عبد الله محمد قنبو أتيم بلاما دقشين بلاما البشير قديم في أمسكيني بلاما إدريس قافي أدري بلاما الدنؤو قافي أمسينيني أبيسو جبريل رمات إبراهيم بلاما ألي أمر في دق النقع ألي ساكوش بلاما بوبا بلاما بوبا كمسلم بلاما أحمد أوجا لكفترة أنكلي بلاما عمر رقبة قديم في قرقر للهاجة آدم وموسى في كركم لأبكر سلطان ومارو قربة قديم في أطرون الآيلة هنا آدم أنجزوزي قديم في درو للهاجة حسنة داود وجبريل جبريل كلوفية قديم في المساجد للهاجة ولا جماعة في اللقجات للآيلة هنا الجماعة قديم في المكسور لفكية علي الدنؤوغا في المدفنين لمحمد زغلوغا في جدادة عمر ولا جدة قديم في مغرب لآدم دقو في عمود السجرة لكل الأهل الأحوال البعيدين والقريبين ولجميع الرفقان وبوفاة هنا بنيتم وأختي مريم آدم المعروف بآدم آدم محمد المعروف بآدم ولا خاطري الصدقة تبقى أم باكر يوم السبت في أنجفيل أنا بلاما أدوغال في كانتون ماني المرحومة الله يعفى ويرحمها بالجنة نواصل من مكانة الفن.

0: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خليه يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
1: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، عندنا الساعة 7:15 داخل الاستديو. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبكر حسن بخاري، متابعة سيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميلة جاسنية عبد محمد، مساء الخير مستمعي راديو تشاد، إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 5 ذو الحجة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. مؤتمر عن البرلمان مع مجلس الشيوخ بقى اليوم الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبجي. الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجيلين رأس اليوم الصباح فتوح أعمال الاجتماع رفيع المستوى. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. نبدأ بالبيان عن البيان الصحفي من رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيدنو غادر العاصمة نجمان اليوم بعد الظهر ومتوجه إلى جدة في المملكة العربية السعودية. هناك كمان ماشي بيقدي واجبة عن الحج، والحج ده من الركن الخامس عن الإسلام، بيقدي واجبة وبسأل الله من أجل السلام الاستقرار والأمن في بلدنا تشاد ولأمة الإسلامية. الدو في المطار الدولي حسن جاموس هننجمينا في خشم الطائرة الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا القائد العام هن الجيش وبعد من أعضاء هن الحكومة وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية الوزير مدير هن المكتب المدني والقائد العام الخاص والأمين الخاص النائب والأمين هنا الجلسة هنا الليمري هنا مدينة أنجمينا. فدل بيان المدى فوق المدير العام النائب في الإعلام في رئاسة الجمهورية نصر نجتي. في الملف الخاص بكلم في العام الثاني أنا ولاية رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو الحالي يعني بيكلم في الولايات اليوم شنا الولاية هنا تنجلية اللي هي معروفة بالإنجازات وإنجازات بيقى فوقها كتير. ولاية هنا تنجلية الكان من هي معزولة جغرافيا بيقى فوقها إنجازات تنموية كتيرة بفضل عن الاستثمارات اللي نفذتها الحكومة من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة للسكان. في إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ولاية تنجيلي لقت اهتمام خاص في قطاع الصحة بيمثل من الولاية من الأولويات لأن بنو وفته لها المستشفى الكبير والجديد في مدينة لي بكل الأوصاف عن الرئاية الصحية للمنطقة. والمستشفى الجديد تكلفة حقا جاوز 12 مليار فرنك سيفا ومساحتها تساوي 9 هكتار وعند 200 سرير في لوبا و18 مبنى منها كمان السكن عن الأطباء وتجهيزات طبية حديثة من نوع وخدمات علاج متخصصة. وده بخلي المستشفى بكون مركز صحي مرجعي في المستوى هنا الجنوب هنا البلاد ويستقبل فوق مرضانين من مختلف الولايات الآخرة. في مجال البنية التحتية الخدمات قاعدة بتواصل في الدلان الطريق اللي بربط جمان لاي الطول بيساوي 82 كيلومتر الخدمة تكمل في شهر نوفمبر البجي. والطرق الكبار الرئاسية الرئيسة كمان كلها كي الدلوها بتدوي بالليل في داخل مدينة لاي. والطريق البربط لاي مع أكيلو ولاي مع أماندي البمير بمينغا والمهور حنا غربينغولو مرمتلوم جداري بيري وديلبيان كلهم صلوهوهم الوحدين ناكملوا ولا آخرين كمان قريبا بكملوا. الحاكم حنا الولاية دكتور نيني إيهامر تورنا قال المشاريع دي كلها كي بتوصف الوقود الشالها كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو. وقال المستشفى خلاص قايد بخدم، ولكن الطرق كمان البقت جاهزة والبقت قادم بخدموها وتكمل قبال عام 2026. وسكان الولاية هم من كمان انبسطوا بالزيادة من المشاريع التنموية الفوقها الأمل الكبير الإسبوار، لأن مدينة لايه من مناطق الكبار والمعروفة اللي بتنتج القطن في بلدنا تشاد. بقى اليوم الصباح الجلسة الأولانية هنت المؤتمر البرلماني لما البرلمان ومجلس الشيوخ وناقشوا ويتمدوا اللوائح الداخلية. رأس فتوح الأعمال عن الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كباديش، وكلمه بأسسوا لجنة عشان تجمع كل الوثائق الضرورية عشان يراجعوا النظام الداخلي، خاصة الأحكام الواردة للبرلمان المشترك. واللجنة بأسسوها تتكون من رئيس وثمانية أعضاء وأنتوها 15 يوم عشان تقدم تقارير حقها. الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامي تنجيلين رأس فتوح أعمال الاجتماع في المستوى الجمع الحكومة التشادية والمنظومة انت الأمم المتحدة عشان يخيموا الأنشطة انت التعاون للفترة من 2024 لحد 2026 ويشوفوا استراتيجية جديدة انت التعاون. ستة من أعضاء الحكومة التشادية شاركوا في الاجتماع من اللجنة هنت التنسيق في التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة. ألا بسمح لهم كمان يخيموا على الحصيلة هنت البرنامج لسنة 2024-2026 ويفتحوا مرحلة جديدة هنت التعاون في آفاق لسنة 2020-2030. المنسق هنا منظمة منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتيلينغايا قال في خلال السنتين الفاتت قدروا حققوا إنجازات مهمة بفضل عن الجهود المشتركة بين الحكومة التشادية مع الوكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين الملتزمين بخدمات التنمية المستدامة في تشاد. الوزير حن الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد نجيلين قال رؤية تشاد 2020-2030 تبكنهم عشان يحققوا الأهداف ويقعدوا طموحات كثيرة. قال النتائج على حققتها منظومة الأمم المتحدة مع شركاء حقا في تنمية البلاد تشاد بتمثل في الدراسة انخيمان الدورة الحالية ويقدروا يحددوا الأولويات في السنين المقبلة ويخطوا أسس عن شراكة المستقبل بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة. كملت أمس في المركز التدريب والتكوين هنا فرشة هنا في العاصمة نجمينا في الدائرة الأولانية الفعاليات هنا الورشة التدريبية نظمها اللي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة FAO لصالح الأوين والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وكيف يصنعوا صناعة محلية. رأس ختامي عن الأعمال مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلفة بالتنمية الريفية. بيجي أمس الملمة انت الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ الأغلبية الرئاسية سو اجتماع في مخر عن الأونما هني في الإذاعة والتلفزيون. ورأس أعمال الاجتماع الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح بحضور الرؤساء والأمناء الأمون عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. جاوب أبي عمر.
2: الملمة اللمت رؤساءنا الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS الهدف منا يتبادلوا الآراء ويناقشوا كل القضايا السياسية عندها أهمية مشتركة كالأمين العام حنا الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS عزيز محمد صالح حج في الأهمية حنا الهدف من الملمة وقال
3: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية أما لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان الاندوم تهالفا بيناتهم وفي ده بعد ما سنة نحن توا في الكادر خدمنا نحن الخمستاشر قاعدين دولهم يمثلونكم وقدمنا برنامج كان عمل وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه كل الشيء أنه الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدهم بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هدا كن عند طلب كن عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده داخل الناقش فوق
2: وكم من جانب رؤساء عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع MPS والأغلبية الرئاسية كلم رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدردري مهدي حج في النقاط ناقشوها في وقت الملمة
4: خشنا في نقاش في ثلاثة نقط النقطة الأولانية في مشكلة الـ CNDP كانوا هم بعد بشار الأمل هسا عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا إن شاء الله الـ CNDP ده ممكن أي ما سنة يخيروه ويسوه هوار عن بين كل رؤساء الأحزاب السياسية ومع الأعضاء عن الحزب 15 عن الأغلبية ده يسوه هوار دائما والهوار ده يكون مفتوح لكل الأحزاب السياسية عن التحالف النقطة الثانية حجينا في احتفال هنا هو الثاني هنا فخامة رئيس الجمهورية البقى في الأيام المقبلة كيف نستعده ويكون الحفلة تكون حفلة كويسة
2: نذكركم بكون الملمة شاركوا فك رؤساء هنا الأحزاب والأمناء العامة والأغلبية الرئاسية من ضمن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي صباح الجنرال نغارون غورومتي إلي غامبي جولة في طريق البربط أمجرس مع الحدود حنا ليبيا وهنا كمان أكد للسيواجين قلهم الحكومة تضمن لهم كل الأمن حنا الحدود عشان وبتوفر لهم الأمن بكامل وعشان يقدروا يمروا بسلامة ويجيبوا بضاعاتهم بسلامة من الأمن ولاية سلامات مارك مارا سوى اجتماع بخصوص الاجتماع ده شرح فوق الكيفية انت الإجراءات هن العملية انت الإحصاء هن السكان للسنة النسخة الثانية المناسبة بقت في السالة انت الاجتماعات بهدور المسائل الإداريين والرؤساء عن الجمعيات عن الولاية في مدينة بونغور انفتحت أمس أعمال الورشة التدريبية الكان نسموها المنظمة الغير حكومية المكلفة بتنفيذ الأنشطة عن المشروع عن السويت في التقنيات والإرشادات التوجيهية رأس الفتوح عن الورشة الأمين العام لولاية مايوكي بي سبا أسا سبا و 29 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو غادر الأسي من جمعنا اليوم بعد الظهر ويتوجه لجدة ماشيناك في المملكة العربية السعودية كمان بيقدي واجبة حن الحج مؤتمر البرلمان مع مجلس الشيوخ بقى اليوم الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تانجيلين رأس فتوى أعمال الاجتماع في المستوى فديل نشرة اليوم 5 ذي الحجة 1447 هجرية الكتبوا أصحاب الكريم محمد السيد أبازين وجاو أبيب عمر وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قسرة النشرة القادمة إن شاء الله تصموها مباكر بالساعة 7:15 دقيقة نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة حجة حسيني عبد المحمد هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة والتحيات تصبحون على ألف خير
5: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سميتوا النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا أبو بكر هزم بخاري داخل الاستديو الساعة 7:35 نواصل بباقي بلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عمر محمد زين تشوكو الإندنقا في كارتي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 23 لو 16 يمشي في الإدارة بمكاتبه، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد مهمة أمبدي محمد أمبدي عبد الرحمن أمبدي عمر حسن مهمة تربيل توم غالد جبرين جبرين مهمة أجد غالد إهمة آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم بيبلغوا لإدريس قجة الدليجي فيصل وكل عائلته في الشوائل الدليجي حسب الله عبد الكريم وكل عائلته قدم في أم اللمة جبرين جناعة في كليمي بلام كيو وكل عائلته في أنخر أخي طاهر وكل عائلته في الطيور الحاج عبد الرحمن وكل عائلته في فولقة بلام محمد جرمة في فولقة عبد الحاجي محمد بلام نور تربيل قاعدين في قليسنا بلام محمد وكل عائلته قاعدين في إيمود السجرة لبلام إيمت في خزوكي ليم الفرح يبلغهم لأروس ميليتي مهارون مهارون مهمت الببقى أمباكر يوم السبت يوم 23 مايو 2026 والعزومة يوم الأحد يوم 24 مايو 2026 في كارتيه النوار هيلي تدليجي حسنة مهمة. نكرر البلاغ مهمة أمبدي محمد أمبدي عبد الرحمن أمبدي عمر حسنة مهمة تربيل توم قالت جبرين جبرين مهمة أجد قالت إيمة آدم محمد حسين بشارة جبرين جبرين آدم ببلغوا لإدريس قجة للدليجي فيصل وكل عائلته في الشوائل الدليجي حسب الله عبد الكريم وكل عائلته في أم اللمة جبرين جناعة في كليمي لبلام كيو وكل عائلته في أنخر أخي طاهر وكل عائلته في الطيور الحاجة عبد الرحمن وكل عائلته في فولقة بلام محمد جرمة في فولقة عبد الهادي محمد بلام نور تربيل في قليسنا لبلام محمد وكل عائلته في إمود السجرة لبلام إيمتا في خزوكي ليما الفرح يبلغه بأروس نميليتي مهارون مهمت الببقى أمباكر يوم السبت يوم 23 مايو 2026 والعزومة يوم الأحد يوم 24 مايو 2026 في كارتية النوار هيلة الدليجية حسنة مهمت. العائلة أنا محمد أبو بكر ربنية عائلة توما أحمد كمسلم صالح طاهر عائلة الدليجي حسين إدريس كلهم قاعدين في أم تكون ليما الله يزني بلغوا لكل الأهنا برا وداخل بوفاة ميليتي محمد عبد الرحمن أبو بكر اللي توفى اليوم وبعد مرض طويل والسرقة تبقى أم باكر يوم السبت 23 بعد صلاة الظهر في أم تكون اللي تدليجي حسين إدريسة عائلة محمد أبو بكر بنية عائلة توم أحمد كمسلم صالح طاهر عائلة الدليجي حسين إدريس كلهم قاعدين في أم تكون ليما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة ميليتي محمد عبد الرحمن أبو بكر اللي توفى اليوم بعد مرض طويل والسرقة كمان تكون أم باكر يوم السبت 23 بعد صلاة الظهر في كارتية أم تكون اللي تدليجي حسين إدريس المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نواصل من مكانة الفن.

ني واصل دائما ببلاغتنا السيد محمد عمر حسيني رمات إما عمر الجيت رمات أنجيا أحمد بكر محمد محمد أحمد فلجة رمات جدة أمينو حسنة الجيت اللوان كشلة دنا بلام محمد زين ولكل الأهل كنطوان أسلا كدادة فاس بوفاة هنا فاتمة محمد أسرة تبقى مباكر يوم السبت في مابريو هنا بلا مجيمة رمات محمد عمر حسيني رمات إما عمر أجيت رمات أنجية أحمد أبكر محمد محمد أحمد فلجة رمات جدة أمين حسنة أجيت اللوان كشلة دنا بلا محمد زين كل الأهل هنا كنتون الفاس كنتون كدادة كنتون أسلة بوفاة هنا فاتيمي محمد أسلة هتبقى مباكر يوم السبت في مابريو هنا برام جيمي رمات المرحوم الله يعفاه ويرحمها بالجنة مايو محمد عرب محمد نور محمد عرب الحاج أخي أديم الوزير حامد محمد دهلوب الدليجي كوشا موسى اللوان عبد الرحمن رمات توم حسيني الأيلة محمد نور آدم عبد الرحمن بلام محمد أخي عبد الله محمد طبق الشيخ البشر الدليجي الحاجة محمد الدليجي بول أكا الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبكر الدليجي حسيني أطمان الدليجي قربة الرماد الدليجي سئيت حسيني الدليجي إدريسا حسيني الدليجي بركة محمد الدليجي الحاجة آدم الحاجة هارون بيستون الحاجة عبد الرحمن إيسا الدليجي عبد الله محمد جدة عائلة كشلة آدم حسين أبلاما توم حسيني زراف أبلاما بشارة هليليف الشيخ مهمت أبا فيل أبلاما تيراب كل مغاني في جميع نفارة الشيخ مهمت في كرل الشيخ حامد محمد الشيخ فقير جدة هارون حسيني لما الهزين يبلغ لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أمي وأختي مع هو آدم المعروفة بأمرخي اللي اتوفت اليوم يوم الجمعة والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم السبت في كارتيه إليلي كليرك المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة محمد بركة محمد شين بركة بركة محمد آدم محمد أزرق محمد بيبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا 40 يوم هنا زوجتي فاتمة الرجيجي بقى يوم الأحد في بنية هنا هلة الشيخ الفاس جدة نكرر محمد بركة محمد شين بركة وبركة محمد آدم محمد أزرق محمد بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة عن 40 يوم حنا زوجتي ما فاتمة رجيجي الصدقة تبقى يوم الأحد في بنية هلة الشيخ الفاس جدة المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة نواصل من مكانة الفن

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:53 باقي لنا 5 دقيقة ومدانا 5 دقيقة ننتهز الفرصة بالأغنية أنا عايش الفلاتية. كمان هناك نقول هدية خاصة للشيف أباه آدمي قايته هناك مستمع ومستمع كبير, ونقول كمان هدية خاصة عايش الفلاتية لأباه آدمي.

جديدة خدماتكم في مكتبة الفن محمود زرقسرة، وفي طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. نقول لكم أسبوع على خير، على ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برنامجنا. هنا الإزالة والتنية.

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. غادر ظهر اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو العاصمة أنجمينا متوجها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وقد كان في وداع رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي لدى مغادرته رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا عدد من أعضاء الحكومة ومعاونيه بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينا. في الملف الخاص حول العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الحالية، نتجه نحو الولايات وولاية تنجيلي نموذجا لمعرفة الإنجازات التي تمت. تشهد ولاية تنجيلي التي تعاني من العزلة الجغرافية حركة تنموية متسارعة بفضل الاستثمارات الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وفي إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو، حظيت الولاية باهتمام خاص خاصة في قطاع الصحة الذي يمثل أولوية قصوى، فقد تم مؤخرا تدشين مستشفى مرجعي جديد بمدينة لي في خطوة وصفت بالنقلة النوعية في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة. المستشفى الجديد الذي تجاوزت تكلفته هو 12 مليار فرنك سيفا أقيم على مساحة 9 هكتارات ويضم 200 سرير و18 مبنى بينها مساكن للأطباء إضافة إلى تجهيزات طبية حديثة وخدمات علاجية متخصصة، ما يجعله مركزا صحيا مرجعيا على مستوى جنوب البلاد وقادرا على استقبال المرضى من مختلف الولايات. وفي مجال البنية التحتية تتواصل أشغال مشروع تعبيد الطريق الرابط بين جومان لاي بطول 82 كيلومترا على أن تستكمل الأشغال بحلول نوفمبر 2026، كما يتضمن المشروع إنارة الشوارع الرئيسية وإنجاز بعض الطرق الحضرية داخل المدينة. وتشهد عدة طرق أخرى تقدما ملحوظا في الصيانة، من بينها طريق لاي كيلو لاي ماندي مرورا بمينغا إضافة إلى محور غربينغولو ميرومتولوم جداري فضلا عن طريق بيري ديلبينغ. وأكد حاكم الولاية الدكتور نيني حمير تورنا أن هذه المشاريع تجسد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، مشيرا إلى أن المستشفى الإقليمي أصبح جاهزا للعمل فيما تتواصل أشغال الطرق بوتيرة تبعث على التفاؤل بإكمالها قبل نهاية 2026. ويرى سكان الولاية أن هذه الإنجازات إلى جانب المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية تحمل آمالا كبيرة لتعزيز التنمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي، خاصة وأن مدينة لاي تعد من أبرز مناطق إنتاج القطن في تشاد. عقدت صباح اليوم وعقدت الجلسة الأولى لمؤتمر البرلمان التي جمعت البرلمان ومجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة واعتماد اللوائح الداخلية للمؤتمر. ترأس افتتاح الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي إلى جانب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي.
2: نظمت هذه الجلسة التي جمعت غرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بغية دراسة واعتماد القرار المقترح بإنشاء لجنة مشتركة خاصة مسؤولة عن مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر البرلماني في جلسته العامة، الأمر الذي أوضحه في مستهل بيانه رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. وعليه تعمل هذه اللجنة المقترحة على جمع الوثائق الضرورية لمراجعة النظام الداخلي وتحديد الأحكام الواردة للبرلمان المشترك تماشيا مع المراجعة التقنية للدستور، عبر الاستماع إلى كل عضو برلماني يساهم باقتراحات وتعديلات ضرورية، حيث تتكون هذه اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء، حيث منحت مهلة أقصاها 15 يوما لتسليم التقرير المتعلق بهذه اللجنة. هذا وتم التصديق على هذا القرار بغالبية 195 صوتا دون أي صوت معارض.
1: ترأس صباح اليوم وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجليني افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومة التشادية والمنظومة الأممية، وذلك لتقييم أنشطة التعاون من 2024 إلى 2026 وإطلاق الاستراتيجية الجديدة بينهما. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
3: 6 أعضاء من الحكومة التشادية يشاركون في اجتماع لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، والذي سيسمح لهم بتقييم حاصلة دورة البرمجة 2024-2026، بالإضافة إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون في آفاق سنة 2030. منسق منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتلينغايا في خطابه أوضح للحضور بأن خلال العامين الماضيين حققوا إنجازات مهمة، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين الملتزمين بخدمة التنمية المستدامة بشات. أما وزير الدولة وزير المالية والتخطيط طاهر حامد إنجلين في كلمته بمناسبة افتتاح أعمال لجنة تنسيق إطار التعاون المستدام لمنظومة الأمم المتحدة، فقد قال أن رؤية تشاد 2030 ستمكنها من تحقيق الأهداف والطموحات الواردة في الاستراتيجية القادمة التي تعزز أجندة التنمية المستدامة بغية تعزيز صمود المجتمعات والأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحوكمة المحلية والاستجابة للأزمات، وكذا خلق بيئة ملائمة للشباب والنساء، مشيدا أنجلين بالنتائج التي أنجزتها منظومة الأمم المتحدة وشركائها لتنمية البلاد والمتمثلة في دراسة نتائج تقييم الدورة الحالية واستخلاص الدروس الرئيسية من عملية التنفيذ، وكذا تحديد الأولويات للاستراتيجية للسنوات المقبلة. وأخيرا وضع الأسس للشراكة المستقبلية بين الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة.
1: اختتمت أمس بمركز التدريب والتكوين بحي فرشة بالدائرة الأولى فعاليات الورشة التدريبية التي نظمت من قبل منظمة الأغذية وزراعة الفاو لصالح الشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية. عز علي علومة.
4: على مدى 6 أيام أنهى المشاركون في أعمال الورشة التدريبية حول تعزيز مهارات النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج وتصنيع المنتجات المحلية أعمالهم التي بحثوا خلالها كيفية تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات محلية مصنعة، وذلك بغية تحقيق الاستراتيجية التي ترفع من قيمتها الاقتصادية. وتأتي هذه البادرة في إطار تقوية وتعزيز قدرات النساء والشباب باعتبارهم فاعلين رئيسيين في التنمية الريفية، حيث قدم المشاركون في هذه الورشة عدة توصيات للحكومة والشركاء، منها تعزيز التنوع في الدورات التدريبية وإقامتها في مختلف ولايات البلاد، إلى جانب توفير الدعم الفني والمالي لتسهيل التطبيق العملي للمهارات وإنشاء آليات لتسهيل الوصول إلى معدات الإنتاج والتصنيع الحديثة. من جانبه الممثل النائب لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور مارك مانكوسو طلب من المشاركين تطبيق المهارات التي تلقوها على أرض الواقع من أجل رفع قيمة المنتجات المحلية. في خطابه لاختتام أعمال الورشة التدريبية لصالح النساء والشباب في مجال تقنيات الإنتاج والتصنيع، كوكو وكدي مساعد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التنمية الريفية أشاد بالتزام منظمة الأغذية والزراعة الفاو ودعمها للحكومة التشادية في التحول المستدام للنظم الغذائية، ممتدحا الدور المحوري للنساء والشباب في تحديث القطاع الزراعي والتمكين الاقتصادي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والحد من الفقر.
1: عقد الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والأغلبية الرئاسية عقدوا اجتماعا بمقر الأنماء ترأس أعماله الأمين العام للحركة عزيز محمد صالح، وذلك لمناقشة التوجيهات الجديدة من أجل مصلحة التحالف بينهما. عبد الكريم عبد الله هونو.
5: الاجتماع الذي جمع رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ يهدف إلى تبادل الآراء ومناقشة كافة القضايا السياسية ذات اهتمام مشترك. الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح أوضح أن أهمية الحدث من الاجتماع.
6: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية عامة لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان عندهم تحالفا بيناتهم. وفي ده بعد ما سنة نحن توا في الكادر خدمنا نحن 15 قاعدين دولهم يمثلونكم وقدمنا برنامج كان عمل وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه كل الشيء أنه الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعدهم بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هو ده كان عند طلب كان عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده كله نناقش فوق.
5: أما من جانب رؤساء الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ وأغلبية الرئاسية تحدث رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدرديري مهدي عن النقاط التي تم مناقشتها في خلال الاجتماع.
7: خشنا في نقاش في ثلاثة نقط. النقطة الأولانية في مشكلة CNDP كانوا هم بعد شالوا العمل هسه عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا ان شاء الله CNDP ده ممكن اي ما سنه يخيروه ويسووا حوار عن بين كل رؤساء الاحزاب السياسيه ومع الاعضاء عن الحزب ال 15 عن الاغلبيه ده يسووا حوار دائما والحوار ده يكون مفتوح لكل الاحزاب السياسيه عن التحالف. النقطه الثانيه حجينا في احتفال عن الهول الثاني عن فخامه رئيس الجمهوريه البقى في الايام المقبله كيف نستعد ويكون الحفله تكون حفله كويسه.
5: وتجدر الاشاره الى ان الاجتماع شارك فيها رؤساء الاحزاب وامناء عمونا الاغلبيه الرئاسيه من ضمن الاحزاب السياسيه المتحالفه مع الحركه الوطنيه للانقاذ.
1: يصادف 22 من مايو من كل عام اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. حول هذه المناسبة عد عبد الله هارون آدم هذه الورقة.
8: 22 من مايو هذا التاريخ تم اعتماده لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي الذي أقرته الأمم المتحدة في 22 من مايو عام 1993، وعليه تتجه أنظار العالم نحو أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيئي الذي يشكل أساس استمرار الحياة على كوكب الأرض. ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بقضايا التنوع البيولوجي والتعريف بأهمية الأنظمة البيئية المختلفة وما تزخر به من أشكال الحياة المتنوعة من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة تسهم جميعها في تحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما يشكل هذا الاحتفال مناسبة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المتزايدة وفي مقدمتها فقدان الموائل الطبيعية وتهديد العديد من الأنواع بالانقراض، الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة وصون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل دعوات متزايدة إلى تكثيف التعاون الدولي واعتماد سياسات بيئية مستدامة تسهم في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع البيئي على مستوى العالم.
1: وإلى الفقرة السياسية لهذه الجمعة وهي موضوع جديد وهو دور الأحزاب السياسية في استقرار الدولة. تلعب الأحزاب السياسية دورا محوريا في استقرار الدول عندما تطلع بمسؤولياتها في تعطير مطالب المواطنين وتعزيز الحوار والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. فالتنافس السياسي السلمي يساهم في تخفيف التوترات ويوفر إطارا حضاريا لمعالجة الخلافات بعيدا عن العنف. وتعد الأحزاب السياسية سواء كانت من المعارضة أو من الأغلبية الحاكمة فضاء لتنظيم النقاش العام وتمكين المواطنين من التعبير عن تطلعاتهم بشكل منظم، كما تمنح الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها شرعية سياسية وشعبية. وفي أوقات الأزمات والتوترات تقوم الأحزاب بدور الوسيط بين الدولة والمجتمع من خلال تشجيع الحوار والبحث عن حلول توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين، الأمر الذي يساعد على تفادي الأزمات الطويلة والانقسامات الحادة. غير أن نجاح الأحزاب في أداء هذا الدور يظل مرتبطا باحترام القوانين الدستورية والانتخابية واعتماد ثقافة الحوار بدل التصعيد. فالمعارضة المسؤولة تسهم في توازن الحياة السياسية عبر النقد البناء، بينما تتحمل الأغلبية واجب الإنصات والانفتاح على مختلف الآراء. وفي تشاد فإن تعدد الأحزاب السياسية لا يكفي وحده لضمان الاستقرار إذا رافقته الانقسامات وفقدان الثقة والتوترات السياسية. لذلك يبقى الرهان الحقيقي في تحويل التنافس السياسي إلى وسيلة للحوار والتوافق وخدمة المصلحة العامة. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.